هذا هو منصور، عم الحاكم والأميرة ليلى، حامل القلعة وحارسها الأمين، صواني الوجه كحجارتها، وفولاذي الإرادة كحراب حماتها.

0: وهذا بدر يزعم أنه تاجر حرير، وبينه وبين تجارة الحرير لهجة الرجال، في ثيابه غبار المعارك، وفي صوته نبرة الأبطال. ما جاء يطلب بدر؟ ما هي أهدافه؟
1: هون المطرح يلي بابه بدل مسكر ما بيفتح.
2: مينك انت؟
1: انا بدر، بيع بتاجر بالحراير، بغزو التاريخ ومصاير.
3: وهاللي معك مين بيكونوا؟
1: رفيقي فارس، خي صقر، وهود رجالي اللي ما بيخونوا مثل الدرع بيحمو الصدر.
3: معرفنا من وينك جاي؟ يمكن واقع من شي قصر، يما من اخر شي حكاية.
1: جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بيتخبى النسر من هدير الزوابع.
3: مين بتعرف بقلعتنا؟
1: أميرتكم.
2: أميرتنا
3: تعرفها من قبل هلأ؟
1: قصتها بكل المطارح، وبسمع أنه برجة معلق وبالسما فوق الجوانح.
3: أنا الأميرة اللي قبالك، قول اللي خاطر عبالك.
1: أنا عارف أنك أنت واسمك ليلى، وبزمان الماضي سفرتي، واليوم رجعتي من السفر. جاي أحضر يوم رجوعك وأهديك من بلادي هدي مشغولي بإيدين القمر.
2: نحن ما بنقبل هدايا، يمكن هاي دي ضربة حجر.
1: ما تخافوا منها، ما فيها من أسرار الزوايا.
3: وغير الهدية، شو عندك من أخبار؟ من أسرار بعدك مش حكيها؟
1: عم يحكوا الناس بقصتكن.
3: شو قالوا؟
1: حاكم قلعتكن ما بيطلع من خلف ستار، قاعد وحده مع أفكاره. جيب له معي هدية بقدر وصل له هي. طلب لي منه إن كان بيقبل يستقبلني بهالسهرية.
2: ضلك ناطر، رايح أسأل.

0: يشكرك يا بدر حكمنا وبيعتذر يستقبلك عنا.
1: هيدي الضيافة وين يا منصور مجد الأمارة وقيمة الإنسان؟ لو كان عندك بعد 10 قصور تنسى الضيافة الخلقة بلبنان؟
2: لو في كرامة بقلبك وإحساس ما كنت ناطر عدروب الناس. كمل طريقك هالأرض فيها
1: ألعاب كل رجال تحميها، مش برج واطي وحجرتين صغار نشقوا تيحموكن من الزوار. قال المثل إن كان خلقك طال دق البواب بتعرف الأبطال. لا تخاف يا منصور من تجار ما زال درعك كونتين حجار.
2: هوهو يا منكلها بالرجعة يما منكلها على الباب، وبين الرجعة والقلعة من الدلفل تحت المزراب.

0: سوا.
1: شوف يا صب، مش رح نجي على الأرض مش وراين، وهالكاس مرة منشرب مش مرتين. يمكن الحاكم وهم يما شي جبان مسكر عحاله خلف هالحيطان.
2: جرجرتنا من السهل للغابات، وفرجيتنا من بعيد أعلى قصور. إلا عاد فينا ناكل العنبات، ولا عاد قادر تقتل النطور.
1: نحنا ما جينا نبيع خيطان وحرير، منموت شو بهم، خلينا نموت هلأ قبل ما يسكروا بتفوت. وبنص ليل افتح لنا الباب الكبير، منشوف كأنه حاكم الرجال يما خيال وخلف منه خيال.

0: ليش بعدك يا بدر عنا؟ أبوابنا عم ينقح خيالك من حريرك؟ نحن في عنا، شو عم تغزل أنت ورجالك؟
1: جاي تودع صاحبة هالعيد، ضليت ناطر بعدني كرمالها.
2: لو كان هو حاكم القلعة الوحيد تقبر عيونه قلعته ورجالها.

وهذه هي نور إحدى بنات القلعة. أحبت صقر شقيق بدر وراحت تحاول إدخاله القلعة ليتمكن من فتح أبوابها ليلا لأخيه بدر ولرجاله الذين يطمعون بالاستيلاء عليها، فهل يتم لهم ما يريدون؟

شباك يا بدر، شباك بتروح وبتجي وبتروح مثل الحصان الشارد المجروح. شو مضيع مفتاح السر يما ناطر حدا يمر؟ بوجهك حكي عن مين عم تسأل؟ عن صقر اللي بعده بالقلعة. الفوتة هينة بس الرجعة بدها حلم يكون أطول. قبلك ركع أبطال عباب الكبير وانت جاي تفتحه بخيط الحرير.

0: خيط الوعد بيناتنا رح ينقطع. لا تعتبي اللي صار بده يصير. بيني وبينك وقفي كلمة مصير. وخي صقر وين صار؟ وين ما رجع؟
1: خيك وقع بإيد هالحراس ورح نعدمه يا بدر عند الصبح بساحة القلعة قبال كل الناس.
0: بين خيي والصبح واقف رمح.
1: شايفي مصيرك صار بحالة خطر.
0: عند الخطر منصير نتحدى القدر.

باكد لك دغري صرتي مون امور. مع انه بيقولوا عني اني كتير مغرور، بس انتي غيرتيني والظاهر بورتو

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم
3: يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والإبن

0: هنا راديو كوكبة.
1: السر الرابع: الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس: تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاك

كثيرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: خوفي إلك شو بحس لك وانبطل أصحاب.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: أنا ماريا عبيد من البرازيل عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخوند.
1: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
2: هنا راديو كوكبة.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: اتفضل.
1: الله معه حكيمنا.
0: مين؟ السامي يا فندي. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. لحظه واحده بس من فضلك.
1: شو هالدواء اللي عم تعبيه بالاناني
0: سامي يا فندي؟ شو جاي تسرق المهنه مني؟ هيدا دواء يا سيدي لالتهاب الدينه.
1: صحيح، عظيم عظيم جدا. ومن شو مركب هالدواء؟
0: والله الحقيقه الصعب يحدد لك الانواع. على كل حال هو بتعرف انه كل الادويه اللي عندي من جميع انواع الاعشاب.
1: اقول طبعا الاعشاب مصدر كل الادويه. وشو هلا عم تغليه هون بالطنجره؟
0: ها بشكرك كثير يا سامي افندي، صار لازم اطفي النار. ايوه هذا يا سيدي دواء جديد عم بخترعه للقرحه، ان شاء الله ينجح معي. اتفضل اتفضل سامي افندي. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. اتفضل شريف. انا اقول جاي دوره تفتيشيه مثل العاده.
1: لا الحقيقه بتعرف هالايام صار في احتجاجات كتير عليك من قبل المختصين.
0: من زمان كتار اللي احتجوا لكن ما طلع بايدهم شيء. انا بدي اعرف بس هالاحتجاجات المتكرره ليش؟
1: يا سيدي بيكفي اولا انك طبيب غير قانوني، ثانيا ما بيجوز لك تحضر ادويه بدون مراقبه وزاره الصحه.
0: سامي افندي جاوبني صراحه، اي طبيب قانوني عم بفيد المرضى قدي؟ بعدين يا اخي انا مش عم بصلخ المرضى، انا عم باخذ منهم مبلغ زهيد زهيد جدا مع الدواء كمان. بعدين كل انواع الادويه اللي عندي كلها من الاعشاب، وبشوف اي نوع من العشب مضر.
1: قول انا كمفتش دايما عم بيجي حصتك بتقاريري، وانت بتعرف.
0: وانا كمان سامي افندي مش عم خلي علي.
1: على فكره المحروس عاطف وين صار؟
0: صحيح ذكرتني، قلو لحضره المدير ما بقى يتعذب ويبعت لي مفتشين. اخر السنه هذه ان شاء الله بيتخرج عاطف وبياخذ شهادته وبيجي بالسلم العياده محلي.
1: ما شاء الله، السنه هاي بيتخرج طبيب؟
0: ايه نعم ايه نعم. اتفضل. مين؟
2: اخي لحقني. اخي لك الحقني عيني.
0: اهلا وسهلا.
2: انا مش عارف كثير يا عمي.
0: تفضلي تفضلي
2: اخي.
0: تفضلي. كيف الصحة استمر؟ كيف سيدة ملحم؟ طمنيني عيني.
2: دقيلك هلا شو بدك بملحم وكيفني وكيف بملحم؟ دقيلك شوف لي عيني، شوف لي عيني شو بها. دقيلك رح موت من الوجع.
0: تسلمك قلبك، تسلمك قلبك من الموت. عادي طولي بالك، ورجيني انا
2: شو. طلع واطي فهلا دقيلك شوف لي عيني شو بها بالاول وخلص.
0: ورجيني لشوف شيل ايدك عنها، شيل ايدك عنها. اي اي هذه ولا هذه؟
2: ايه عقيمة. ايه فتح دخلكم.
0: ايه بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة. لحظة لحظة عنزك لحظة لحظة بس لحظة.
2: عجل حقيم بخيلك عجل حقيم.
0: طولي بالك شوي دقيقة دقيقة واحدة بس بروح رجع. طميني لشوف كيف اللي فيه.
2: وجع بالمرة يا حكيم. ضيعة تقطع كل شيء في أوجاعي إن شاء الله. خيي
0: لحظة.
2: خيي يا ربي.
0: ستين الحين تدعي لعنين هيدي. شو الحكيم؟ هذا الدواء بتقطري منه كل ساعتين مرة.
2: هيدا؟
0: نعم.
2: وبالليل كمان بقطر كل ساعتين مرة حكي.
0: لا لا لا ست ملحم بالليل ما في لزوم، بتكون نايمة وعينك بتكون مغمضة.
2: شو مصدق حالك؟ معك حق يا حكيم، معك حق. خيي خيي. طيب قديش بتأمر تدفع يا حكي؟
0: ولو ست ملحم كرمال الصداقة اللي بيني وبين السيد أبو ملحم أنا بعتبركم أنتو إخوان إلي. على كل 50 ليرة بس بكفي فحصي ودواء.
2: ولك بتستاهل 1000 ليرة كمان مش 50 ليرة بس. شوف إيه تفضل يا حكيم. هاي 50 ليرة وحب يتمسك بشويربك ولك الله يطول عمرك والله لا يحرمنا من امثالك. كتر خيرك كتر خيرك. يلا خاطرك يا حكيم.
0: مع السلامة استمر.
2: الله يسلمك.
0: مع السلامة. سلمي على السيد ابو ملحم.
2: وصل يا حكيم وصل.
0: كيف الايد يا سامي يا افندم؟
1: اما بشرفي بهنيك من كل قلبي.
3: فحص
1: وعلاج وفائده سريعه ب50 ليرة. يا عمي اقل طبيب اختصاصي ما بيرضى بقال من 200 ليرة.
0: شفت. فاذا سجل بتقريرك. سجل سريع يا فندم.

0: ها هاي اجيت. شو يا ملحي طمنينا؟
1: لا الحمد لله، الله يبارك بدقيقه هالحكي. الله يطول بعمره. يا عيني يا عيني يا ابو ملحي، من اول قطره زين الوجع بالبحر.
0: شيء عظيم
1: يا رب يا كابتن خالد.
0: شفتي قديش قلت لي تروح تشوف الحكيم حصلك عين.
1: ولك الله يقطع الوجع ان شاء الله، هو الوجع بينطار. ليش انا عارفه هاي؟ انت رب لبخ لك ملبخه ميه خبايزه بغلين على النار وفك الله بزور الوجع.
0: بس طولتي، شو التخمين كان عنده زبونات كتير؟
1: لا لا ما كانش في عنده حالي، بس انا وراجع على البيت ميلت لعنده خياطه وانتهيت عنده شوي. خي دخلكم خي خي
0: أطلع. نقدر نعرف تخزينيش يعني شو كلف تزيارة للحكيم؟ يعني مش حاب اسأل على المصروف، كل المصاري على حسابك انت.
1: تسلم تسلم، بعرف ولا تصور يا ابو ملحي، تصور شو هو صاحب وجدين وضمير هالحكي.
0: عظيم.
1: فحص العين مع الدواء 50 ليرة.
0: لا 50 ليرة بس؟
1: ايه وحياتك على الغيرة 50 ليرة بس. شايف قديش شو ابن حليل هالحكي؟
0: يا عمي من هو الطبيب الانساني هذا؟
1: دكتور زعفران. دكتور زعفران ما غيره.
0: زعفران؟ وين في عندنا حكيم اسمه زعفران؟ كملي.
1: اسم الله حولك وحولك، شو صاير غريب عن هالبلد بيظهر؟ بطل تعرفوا للدكتور زعفران؟
0: يا عمي بعرف واحد اسمه زعفران، بيوصف وصفات عربية، بروح يجمع أعشاب من البرية وبيجي بيغليهم. هذا
1: ولك ايه يا عمر دينك هيدا ايه؟ ولا وش عم حزرك حزايرة انا؟
0: ايه واضرب من حزايرة كمان. كمل حمى لقيتيش غيره تروح لعنده هالمحتال الدجال هذا؟
1: كيف كيف كيف، وان شاء الله بيكون مجرم ومحتال وقاطع السيد كمان. بكفي من اول زياره شفاه لي عيني.
0: شو
1: ليه صارت الساعه دخله؟
0: مش ليه بالساعه يعني حوالي الساعه 10:30.
1: 10:30 تعطيني انا مضيع عن الوقت بساعه. خد الله يرضى عليك، اضطر لي شوي بعيني بتعمل معروف.
0: كيف؟ على حساب صحت بالمرة عيني كمان.
1: يا لطيف يا لطيف، شو بتحب تسأل؟ ما وصاني الحكي حتى ابقى اضطر لها كل ساعتين مرة.
0: وكم ملحن بخاف انه
1: بتخاف شو؟ هيك دخلك هيك، باش بدي تقصر لي ولا بدي اربح حجبي الحالي وكتر خيرك، انا بقتل لك عيني.
0: هذا اللي ناقص، نوقع تحت ايدي واحد دجال محتال هيك، وهلا طب من نقل بالزعبور.

0: 당신의 본단 좋아하지 못하는데 안티베나스는 아예다 할게 안티
1: 다니엘의 셰프 예약을 할 수는 알아라
0: 그치 샤들 밑을 아부
1: ايه يمكن يصير مثله واحسن كمان
0: كيف؟ لا لا لا لا ما ما ما ما بظن بصير احسن ما بظن
1: كيف عرفت يا بلاش؟ تحكمت عنده شي مره؟
0: ايوه انا دائما بتحكم عنده مثلا هلا وصف لي دواء اسحبك كير على شغلي ما انا بنام هون فوق بالعرزين وما في حدا يصحيني
1: شو هو هالدواء اللي وصف لك اياه؟ بقدر اشوفه؟
0: ايه معلوم ها؟ هذا الدواء عاطف افندي
1: كيف بتاخذ منه الدواء يا بلاش؟
0: في يوم عبك الساعة 7 معلقة كبيرة
1: طيب وانت امتين بتقوم على شغلك؟
0: كمان الساعة 7
1: فإذا طالما بتقوم الساعة 7 لشو اللزوم للدواء طيب؟
0: الله يسامحك عادل أفندي ما الحالة عم بصحى ما الحالة؟ أبوك وصف لي دواء تاني تقوم أخذ الدواء
1: كيف؟ شو هو هالدواء التاني؟
0: وصف لي منبه كبير مربوط دايما على الساعة 7 ليه؟ ها؟ سي سي ما حدا صوته ايه
2: ماما وين البابا
3: يا عم حياتي شو بيك جيت تقبرني
2: تعي تقول لك شوي تعي
3: خير ان شاء الله شو بيك شغلت النبي
2: بترجيك يا ماما ساعديني على البابا حتى يسكر هالوكر اللي مسميه عيادي
3: لا يا ابني دخيله عيفني من لسانه فوت احكي منك لا
2: انت بتخافي تحكيمه هيك انا راح احكيه وانا لابد ما سكر هالوكر ولابد ما سكرها العياده المزيف
3: ولك يا حصرت عليك وعلى امك انت ما بتقدر تسكرها ولا تقبرني وزاره بامها وابوها نقابه اطباء نقابه صيادله ما قدروا يسكروها انت بدك تسكر له اياها
2: بس هيدا بسموه ابتزاز ما بيجوز هيك يا ماما احتيال على الناس استغلال طيبه قلوبهم
3: بس يا تقبرني مثل اللي سمعت منه انه بكره باذن الله بس تاخذ شهادتك بده يسلمك العياده لك انا
2: قال لي كمان هالشي هيدا بس انت بتعرف انه انا بعدلي سنتين ثلاثه تخصص بالخارج ولابد اخر شيء من انه يغلقها العياده حتى ارتاح انا وكون شغلي مرتب ونظيف
3: ايه فوت تقبرني يا حوه بالعياده جوا فوت احكي انت وياه بس هيك يا ابني على رواق وطول بالك على بتعرف هو سيطلع خلقه يا رب تنجينا
2: بس
3: اتركني بحالي الي
4: فهمت شو قلت لك؟ تلات معالق تبع الشوربة كبار من هالدواء كل يوم. طيب يا حكيم ما بيسأل لاكل شوربة؟ لك لا ما بقصد. تلات معالق كبيرة اللي بتاكل فيهم شوربة يعني تلات معالق كبار كل يوم من هالدواء.
5: ليش عم تعيط؟ ولا فهمت عليك؟ تلات معالق كبار من هالدواء.
4: عمرك طويل. خير ارتاح وريحنا تلات معالق كبار من هالدواء
5: يا حكيم قبل الشوربه يما بعد الشوربه بدي اخذ الدواء
4: الله يجيبك يا طولة الروح الله يجيبك يا طولة الروح يا خي مش مفرع معي بعد الشوربه قبل الشوربه المهم تاخذ تلات معالق كبيره من هالدواء كل يوم
5: يا حكيم بيسوى اي شوربة اللي كان
4: طلعت على الشوربة اخونا يا خي اي شوربة اللي كان بيسوى معلش المهم تاخد تلات معالق كبيرة وبس يخلص ارجع قلي
5: شو بدي اقول لك يا حكيم
4: لك لا اعطيك غيره
5: ليش هيدا الدواء ما بيسوى يا حكيم
4: لا كيف ما بيسوى ليش اعطيك لك انت تشرب منه
5: طيب ليش عم تعيط يا حكيم نشرب منه
4: هلا اسمح لي 50 ليره خلصني منك بقى
5: ليره
4: شو عم بيحتجل هون انا 50 ليره
5: طيب
4: شو هيدا يا
5: هاي 50 ليره
4: مع السلامه
5: بس تاني مرة يا حكيم ما تغلطش باسمي وتعيدني سلامة اسمي سلوم بخاطرة
4: سلوم
5: سلوم
4: سلوم سين لام واو ميم سلوم
0: شي بيضايق يا شي بيطلع فلق.
2: هلا يا بابا بهالاعشاب هاي
4: بس ولا كلمه انت سامع حديثك انت وامك جوا كلمه كلمه. الله ستر انه المريض اللي عندي اطرش ما بيسمع والا كنت شوعت سمعتي وفضحت.
2: عم تقول يا بابا كنت فضحتني؟ يعني انت خايف من الفضيحه
4: وتكون فضيحه؟ ما في شيء بيعود عن شيء. دخلك هالبنيه اللي من 10 طوابق مش من هالاعشاب اللي عم نغليها؟ ايه حضرتك تخرجت دكتور من اكبر جامعات ومعك اكبر شهادات مش من ورا الاعشاب اللي عم نغليها؟ اربع خمس شقف ارض وكرمان عنب وتين. ايه مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ اربع سيارات واقفين تحت مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ روح روح من وجهي وحاجتي تفلتت علي بقى.
2: بس يا بابا لازم تفسح لي مجال من شان ثبت اسمي كطبيب قانوني وعزز مركزي.
4: يا حبيبي ليش انا واقف بدرب اسمك وتعزيز مركزك؟
2: طبعا بكره بس بلش بالشغل بدهم يقولوا عقد ما اخذ شهادات خليفه بيه بالطب والعلاج وشو بده يطلع منه.
4: لك يكون ولك تكون لك الشرف تكون خليفه بيك كمان.
2: يا بابا إلي الشرف 100 مرة أكون خليفتك وأنا ما بنسى فضلك علي بس أنت بتعرف.
4: سكوت لك سكوت سكوت جيني زبونيت خلي الحديث بعدين نبحث بالموضوع. تفضل.
6: الله معك يا حكيم.
4: أهلا وسهلا بالست منكم.
6: خلص الدواء من مبارح وما قدرش اجي اخذ غيره بقى.
4: الله يسامحك الله يسامحك يا ست امي.
6: يا رب
4: ما قلت لك انا قبل ما اخلص الدواء فتره عطرتين تيجي لعندي تعطيكي غيره. تفضل.
6: للحقيقه يا حكيم رجع الوجع مثل ما كانوا اكثر.
4: هذه هلا طبعا طبعا بده يرجع الدواء لانه ما قدرت لك.
6: يا رب يا
4: حي الاكرم.
6: يا
4: حي الاكرم
6: اللي ما بده يطيق الاوجاع كلها.
4: يا رب يا حي داخل ست من الحين.
6: ايه
4: اي عين في لي هيدي.
6: ايه اي عين بعد ما لي اي عين كم مره بصير جاي لعندك يا حكيم عن اليمين ما تاخذني الله خليك ما في وجع
4: وانا كمان ما تاخذيني ما فيش زبونات لعندي بنسى
6: بدكم. هاي هاي هاي اليمين يمين يمين يمين يمين
4: يا شفا ان شاء الله
6: ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع منك يا حكيم الله يسمع منك يا حكيم. شوف ارتحت. خي حكيم
4: كيف؟
6: يسلموا ألف دقيقة
4: لك وديادك كمان. ايه رح تعطيك قطرة بس انتبهي يا ست ملحي ما عادت تأخرها.
6: لا
4: قبل ما تخلص القطرة قطرتين ترجع لها.
6: خلاص يا حكيم خلاص بقى شح تأخر أبدا.
4: فضل
6: قداش بتأمر تدفع لك؟
4: 25 ليرة بكفي
6: بكفي. تشوف إن شاء الله يكون معي فراطة يا رب. ايه تفضل هاي 25 تكرم عين.
4: شكرا ست الملكي.
6: ايه مش المحروس عاطف؟ كيفك يا طارق؟
2: الله معك ست الملكي.
6: الله يحفظك.
2: كيفك كيف العمل
6: ملكي؟ الحمد لله نشكر الله. للحقيقة الله يخليه فوق راسكم هالويلد يعني بيسوى ابيلي يعني فعلا ديت وديت البركة.
2: الله يبارك فيك ست الملحم كلك زور.
6: وقادر ربي وإلهي إنك تطلع شاطر وقدير مثل ما إياك. وهلأ بخطر.
2: الله معك.
4: مع السلامة ست الملحم.
6: الله يسلمك.
4: سلميني على الله سيد أم
6: الملحم. وصي وصي.
4: الله معك. مع السلامة.
6: الله
4: يسلمك. مع السلامة مع السلامة. شفت وين حلق بيك يا خليفة بيك؟
2: فيك تقلي شو هو هالدواء اللي أعطيته إياه واللي أخذت حقه 25 ليرة؟
4: لو وجهتك إيه مش رح تعرف لا شو نوعه ولا حتى كمان من شو مركب.
2: أكيد مثل الدواء اللي وصفته لدرويش. وصفت له دواء حتى يفيق بكير على شغله ورجعت وصفت له منبه حتى يقوم بكير ياخذ الدواء.
4: جاهل

0: شو نواش وين القهوة؟
1: معلش يا ابو ملحي امول القهوة لحيلك اليوم كأن خلص الدواء وبدي روح جيب غائره وبيسواش اتأخر هيك وصلني الحكي.
0: هلا هيك بدنا نقضيها ملحي كل ساعتين قطرة ولك اسمع مني وروح وشوفي لك شي حكيم قانوني يريحك من الاوجاع.
2: نعم نعم ليش الحكيم القانوني بيفهم اكثر منه انت التاني؟ هي قبل شوي قطر طلي وراح الوجع ما كانه في شيء
0: وبعد ساعتها بيصير كانه في شيء وركود يا ابو ملحي مقطر لي.
2: طمي بالك بقى شو حكالفك حبيبي حتى تقطر لي عيب الشوم بس اقول من الاول انك عم تستثقل ومتضايق لاني عم كلفك تقطر لي.
0: ولك يا عمي والله مش متضايق مني بس
2: بلا بلا متضايق بسيطة الله لا يحرجك انك تحتاجني او تربح جميلتي بهيك مساعدة. شو بدي اقلك خذ اصرف لي هالمية ليرة ما صلح الحكيم ما معوش فراطة هونيك.
0: ليش قديش حقه الدواء؟
2: الله لا يكسر حالي 25 ليرة.
0: خدي يا عم خدي بلا ما تصرف المية ليرة هاي 25. اوف شرف
2: يسلم وديتك الله يبحبحهم بين ايديك يا رب. ولك روق اضحك فرفش يقطع الزعل ان شاء الله بيسوي لكش الزعل. ليك الزعل بيرفع الضغط وبيقلل الهيبه يا ابن ملحي.
0: ولك يرتفع ضغطي وتقل هيبتي ولا نخلي واحد مثل هذا يضحك علي.

0: نو يا درويش يا درويش درويش هذا مأكل بعضه ليه مين بدي يعملنا فنجان قهوة يا مولاي شو هذا تليفون
1: بس مش تليفون هذا منبه بالعرزال عند درويش فوق
0: اهلا
2: اهلا يا دكتور زعفران ما في منك والله ما في منه يا اهلا اهلا صباح الخير
0: صباح الخير
2: قوي ما هيك
0: اذا بتعمل معروف
2: ايه حاضر
0: انا مبسوط منك كثير عم تستعمل منبه لحتى تقوم على شغلك بكير
2: لا لا ما لي منبه عم روحيني بكير على شغله الدكتور زعفران وصف لي دواء تاني تقوم اخذ الدواء هذا
0: هذا دواء شفتك عم تاخذ منه
2: ايه
0: طيب ولشو المنبه لك
2: كيف لشو المنبه تقوم اخذ الدواء
0: انا قول زعفران وصف لك المنبه كمان
2: مين فكرك لك ايه ما في غيره دكتور بهالبلد بيعرف يشخص المرض ما في عالم غيره شاطر كثير ايه مثل العاده قهوه وسط بهي ما عرف
0: يا عم شو الزعفران لك رسمتين بشك
3: اخ يا امي اخ
4: شو لوين يا حبوبه

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا كنتش راسين عند الحكمة.
2: ولك يا زلمة الصبي نزل على الجامعة يقدم فحص، وين تشوف بفهمك بفحص الكلاوي؟
1: أنا ولك أنا شو بفهمني بفحص الكلاوي؟ تعرفي حبوبة خرجك تعملي لي دعاية لشغلة. رجعت على قفاك إن شاء الله رجعت. هلأ شوفي، هلأ بعطيك دواء، إذا كان معك كاميون بحث وكاميونين رمل بنزل لك. كيف؟
2: لا حبيبي الله يرضى عليك، لا نحلك ولا يعقصني. هديك المرة عطيتني دواء ضد السعلة قلبت معي شاقص تصيح مثل الديك.
1: رجعي عادي عادي عادي تقعدي مكسرة إن شاء الله.
2: جيب لنا بقى الحشيش بلش
1: تصير. لا الحكمة بالبيت ورايحة عند حكيم خارجي.
2: طيب لك يا زلمة شو هو الدواء اللي بدك تعطيني اياه؟ بحب أعرف من أي عشبة مركب.
1: مركب من قرون الشياطين وشفتير الصعدين. حبوبة لا شو بدك تعرفي من شو مركب؟ بدك تتعلم سر المهنة؟ رايح عند الحكيمة الدواء بالبيت، وبدها تروح عند الحكيم تشتري دواء. الحقيني على العيد اللي قالك الحقيني.
2: يا ربي لخيرك على الرجال على القلة.

0: زلمه، بلكي ما معي كلي وبحث بالكلي وهيك، يلا بتعطيني الدواء على الخير.
1: عادي حاس كتر الحكي بقى. دخلي حبوبة وين تحسي بالوجع؟
0: هون يا رجل وبيرجع برد لها
1: من هون لهون؟
0: ايه.
1: ولك حبوبة بشك انه يكون معك الزايدة.
0: ايه يا رب دخل ولك الزايدة هون مش هون.
1: لا الزايدة بلسانك
0: يا رب.
1: هاي الزايدة خدي سكي فوتي تسطح جوا، خدي معها لهلا ومع العشية وشوفي كيف بتصيري.
0: طيب يا سيدة مع الأعبكرة ومع العشية. اخ
1: تفضل. ولك يا خي قلنا لك تفضل. طيب ما تتفضل خليك برا. تفضل تفضل وخلصني وتخلينيش اطلع خلي. ها لك عم صرفني منك من طير دمك بقى. شي صح. مين انت؟ تفضل.
2: شو قصتك يا خيي؟ شو قصتك؟ صار ساعة بدق وبرتاح بدق وبرتاح ما في حدا بيرد علي.
1: انا صار لي ساعتين بقول لك تفضل تفضل تفضل، حضرتك ما كنت تتفضل.
2: لا تفضل. ما قلت ليش تفضل.
1: طيب عدم المؤاخذة شو بدك؟ شو بدك؟
2: انا بدي شيء بس ما يل صوبك قلت تدردش لي شوية أنا وياك.
1: والله لا يعطيك عافية حلو كتير الدردش أنا وياك، بيبح الواحد وبيقطع له نفسه جاي دردش. دخلك خبرني بعدك عم تاخد منه الدواء؟
2: الهواء منيح الهواء كتير تاس هواء هواء منيح.
1: الدواء الدواء بعدك عم تاخد منه؟
2: ايه الدواء كل يوم مرتين قبل الشوربة وبعد الشوربة.
1: رجعنا للشوربة. ليك سمعك بعده تقيل؟
2: نعم
1: سمعك سمعك بعده تقيل؟
2: لا الحمد لله احسن كتير من الاول. بالقليل صرت بسمع حضرتك عم توشوشنا وسامعك عم تحكيني وشوشه.
1: وشوشه صار لازم نغير لك الدواء. صار لازم نغير لك الدواء.
2: اي بس الله يخليك وصف لي اكل غير الشوربه، زهقت نفسي من الشوربه.
1: انت تدفع 50
2: بكره شوربه والظهر شوربه وعشيه شوربه وبين الشوربه والشوربه بدي اخذ معي الدواء وبين الدواء والدواء بدي اخذ شوربه.
1: ما هو بس تدفع 50 شوف ملا شوربه هالمره بدي طعمك اياها.
2: نعم
1: بدي احضر لك الدواء.
2: ايه الله يرضى عليك ويخلي بيك ويطولنا عمرك يا حكيم.

0: الله يخليك بعافيتك وصحتك وتكون أبرك من مية يا رب.
1: الله يحفظك عمي أبو ملحم. أمو المعروف جيب لي هالدواء ده.
0: إيه لحظة مكرح بتجنني هالمرة، قديش قلت لها تتروح لعند حكيم اقتصاد ما كانش عمي ليك بدك.
1: أخ وكمان ما لقي دق إلا بقرايبنا وأصحابنا بيت أبو ملحم.
0: هاي القطرة فاطر حقا وصل لي كرت عزيمي على حفل توزيع الشهادات.
1: ولو عم ابو ملحم اذا ما بدي اعزمكم انتم مين بدي اعزم؟
0: الله يخليك.
1: اكيد هيدي هي القطرة عم ابو ملحم.
0: ايه هيها يعني، وهاي الخطارة معك كمان. ليش في شيء؟
1: مش معقول.
0: شو يا حكيم شو وحياتك تقول لي من شو مركب هالدواء؟ حلفتك بالله تقول لي من شو مركب هالدواء هالقطرة هيدي؟
1: الهيئة مركبة من ماء الورد وزيت الزيتون.
0: ما ورد وزيت زيتون؟
1: هيك الهيئة. على كل رح أخذها معي على الجامعة مشان حللها بمختبر الجامعة وتأكد.
0: ايه المروة يا حكيم الله يرضى عليك. الله وكيلك صار لي 3 أشهر كل ساعتين خط، وإذا شي مرة فأخرنا 5 دقائق عن قطرة خد لك على أنين وعنين وأخ يا عيني ودخيلكم عين.
1: ليش وجع العين بينطاق عم أبو
0: لا مرحب. والله
1: على كل إن تحكي لك الحقيقة، أنا ما هممني أمر الوالد بقدر ما هممني إني يكون طبيب شريف وآدمي وقانوني وأقسم اليمين على الإخلاص وعلى النزاهة وعلى الخدمة.
0: بعرف يا حكيم.
1: بقى هلأ
0: لكن يا أجت أم الحمد روان كانت
1: صحيح جاي كمان وإيد على عين.
2: علمنا
0: بويا خزيب
2: الأذن
0: تمروا بويا
2: أبو ملحم
0: حاضر لشوية طامن. هاي القطرة معي خايفة هلق الدكتور عاطف
2: كيفك يا
1: الله يسلمك أم ملحم. سلامة قلبك.
2: شو بدي أقول لك يا حكيم شو بدي أقول لك؟ وجع كتير شي بتصوروش العقل، ما تقول إلا إبر وعم تشكك
1: بعينك. سلامة عينك ست ملحم، أنت ما بتستاهلي إلا تكوني بعافيتك وصحتك.
2: تسلم تسلم يا حبيبي.
1: بس قبل ما أطر لك تسمحي لي أفحص عينك شوي؟
2: يه كيف بسمح لك؟ كل ما بنوتك كمان.
0: إيه الله يرضى عليك يا حكيم وحصني.
2: هاي
1: معلش.
2: لا
1: عجيبة.
0: شوف في شيء عجيب؟
1: عندك ملقط شعر عم أبو ملحم؟
0: ملقط شعر؟
2: ايه أبو ملحم في أنا عندي ملقط على الكومودين جنب تختي جوا.
0: ايه يلا.
2: شوف لقيت فيها شيء عيني تخويك حكيم؟
1: بسيطة بسيطة شوكي صغيرة غارزة بالجفن.
2: ايه يا ربي أنا شوكي؟
0: تفضل يا حكيم. هاي كمان طهرته بسبيس.
1: خير ما عملت عم أبو ملحم. ست الملحم بدي منك شوي أعصاب تصير بس إذا بتريد. خلصنا أبعتها. شايف قداش هي صغيرة عم أبو ملحم؟
0: شو هي هيك؟
1: شوكة صغيرة كانت غارزة بالجفن.
0: شوكة؟
2: راح الوجع يا أبو ملحم، راح الوجع يا حبيبي.
0: يا لطيف
2: يا عيني ما عادش في شيء؟ لا وجعه ولا شيء أبدا غير مكان لمن يقطر لي.
0: شفتيك والحمد لله وألف حمد لله عسلم. شفتي قداش قلت اللي تروحي لعندك طول اقتصاد قداش؟
2: سلم دقيتك يا حكيم سلم دقيتك سلم ألف دقيتك. شو قامتك بيك ما كانش منتبه لها هالشوكة ضخمي؟
1: أكيد ما كان منتبه لها.
0: إيه ولو طبعا لو كان منتبه لها كان خباعة من الأول.
2: بس على كل حال منقدرش ننكر ابدا القطره اللي كان يوصف لي اياها كانت تنفع بسرعه.
0: واقي شو بتنفع كمان؟ كانت مسكن وقت في اكثر من هيك.
1: على كل حال انا اذا تسمحوا لي اخذ القطره معي بتصور انك انت معاش بحاجه لها يعني.
2: طيب انت لشو بدك اياها؟ قول خدها نحن شو بعد بدنا فيها.
1: خلص على كل خاطركم هلا
0: وافقوا. مش معقول ابدا. شو قصدك دغري كملها؟ صحة عينك على راسك كمان تنسي واجباتك؟
2: لا انت معك تكرم عينك وعينه ما تقبلوش الا قهوه مغليه بحب الهيك. يلا سرعة رح نعملها.
1: تفضل
2: تكفيش انه صحة عيني؟
1: تفضل الحمد لله على السلامة.
0: ديتك يسلم وديتك يا عمي.
3: اثنين قهوة يا درويش
4: وتكون مغلية منيح على سوقك. ها
5: ما في عندي لا قهوة ولا شاي.
3: يه ليه يا درويش؟
4: شو صار بقى طبق نقدي؟ تفضل.
5: أنا اللي بده يضحك علي بعد ما خلق.
3: ينضحك عليك يا درويش؟
4: يا درويش نحن جماعة منحبك ومنحترمك وانت بتعرف.
5: يلي بيحبني وبيحترمني لازم يمشي معي للموت.
4: ابشر ونحن معك للموت.
3: معك للموت اللي يهمك درويش.
5: طيب عدو تنعمل قهوة وهلأ نيجي منحكي.
4: هيك بيحكوا.
1: بس بدي اخش معه خلص
6: بوجع هالدوك ابني. قولك الله يسامحه هيدا بي كان قتل اللي بده والعطانية.
1: بسيطة ماما بسيطة. هلا من عشية بضربك ابرة تاني وبتصحي باذن الله.
6: طيب يا ابني تقبرني. اسلم ودهيتك الله يرضى عليك وخلي لي اياك.
1: بس بترجيكي ماما ما تجيب هالسرير قدام حدا كرمالي انا ومشان مصلحتي.
6: لا يا تقبرني اطمن حدا بروح بيفضح حاله بحاله.
1: طيب خليك انت قاعدة ارتاحي شوي انا فايت جوا لعند بابا.
6: طيب تقبرني. اهلا وسهلا.
7: اهلا فيك. كيف حبوبه؟
6: تفضل ست ملحم. اهلا وسهلا. اهلا خيب ملحم.
8: اهلا كيف صحتك؟
6: كيف كن يا عمي؟ كيف جرت عدت وفقت علينا؟
9: مروك دايما بالفكر
6: يا اهلا وسهلا.
9: بس للحقيقه نحن من زمان كان لازم نجي نعملكم زياره ونتشكر منه لابنك المحروس الله يخلي لك اياه.
6: تتشكروا منه عشو يا اختي؟
9: بكفي انه اكتشف القشي بجفن عيني وشيله.
6: صحيح؟
9: وحياتي
6: يعني هلا مش عم تنوجهي؟
9: ابدا ابدا الحمد لله.
6: بطلت تاخذي دواء؟
9: بطلت اخذ دواء مع احلى.
6: نشكر الله نشكر الله.
0: والف نشكر الله كمان. وانا ما بنقصر
6: يا حوي جوا بالعياده عند بيو.
0: الله يخلي لك
10: اياه. شو عملت؟
1: شو بيك عملت هيك يا بابا؟ طلبت مني افحص العينه وهيك صار.
5: ولك مين كلفك تفحص العينه؟ بدي اعرف حكيم عيون انت
1: يا بابا. انا مش حكيم عيون بس على سبيل الخدمة والتعاون.
5: يا عيني على خدماتك وتعاونياتك يا عيني.
1: يا بابا قلبت الجفن هيك لقيت فيه شوكة صغيرة جاب لي عمي ابو ملحم ملقط شعره وانت اللي اياه.
5: انا اقول ليش المرة بطلت تيجي تاخذ دواء من عندي؟ ولك يا زلمه شو خاصك تتدخل بمصلحتي؟ ولك انا مش عارف انه في عندي شوكة بعين المرأة.
1: شو؟ كيف؟ هل انت كنت عارف انه في شوكة بعين الام ملحم؟
5: نعم عارف يا زكي. عارف يا فهلاوي. تعرف باللي راح ان شاء الله عم نستفيد من 200 300 ليره بالجمعه حتى تبيض وجهك بتروح تشيل الشوكه من عينها تتعدى على مصلحتي وتقطع لي رزقي.
1: هلا هيك كانت كل وصفاتك بالماضي؟
5: نعم هيك كانت كل وصفاتي.
1: فاذا اسمح لي لك بخاطر.
5: مع السلامه. مع السلامه.
11: وين يا احمد؟ فوتوا عفوا هون. بس انتم هجموا بتهجموا. ها عفوا.
5: شوفي
11: اهلا وسهلا. وينك
4: كيف مال معلم درويش؟
11: وينك؟ اذا انت زعفران انا درويش. هلا بدك يدفع لي كل اللي قبضتهم مني والا بهبط هي العياده على راسك. استنوا ما تهجموا.
5: شوف طيب درويش شو عملت لك؟ بس فهمني. بس
11: شو عملت لي؟ مثل عديم الضمير والوجدان طالما المنبه بفيقني بكير. ايه لا شو توصف لي دواء تاني. ايه ايه اللي تشوف. قول لا شو
5: ولك يا درويش. ما هو خفت انا ان برك الدواء ما نفعك. انت المنبه بينفع.
11: مزبوط مثل ما قال يا شباب؟
4: لا مش مزبوط.
3: لا منه مزبوط.
11: شفت قالوا لا يعني انت بلا ضمير بلا وجدان. يلا يا شباب
4: ابشر.
5: بامرك يا درويش شو بدك بس صدق فعلك. انا بامرك.
11: استنوا ما تهجموا. هلا بدك تدفع لي حق 16 قنين دواء. كل قنينة ثمنها 25 ليرة. شو بيطلعوا؟
4: بيطلعوا هلا ب 400.
3: مزبوط 400.
11: 400 ليرة. 400 و100 ليرة حق منبه. لك طلع بآخر الساعة كمان. شو صاروا شباب؟
4: 500
11: ليرة. هلا بدك تدفعهم وإلا
5: ولك يا درويش. طيب أنا المنبه شو اللي خصها فيه؟ رجعوا لسيادتي.
11: عم تعترض كمان يا شباب؟
5: لا لا لا لا لا بعمرك بعمرك تطلوا بكل شباب بعمرك كذا مش بعمرك. 500 تفضل. هي 500 وحبت مسك. تفضل.
11: بس المنبه عملت لي انت رشدت فيه.
5: تحت امرك.
11: تفضل يا شباب تاخذوا كل واحد 50 بخشيش لكم. وهلا
4: عود معلم درويش.
3: عود معلم درويش.
11: فشل يا شباب.
12: يلا.
0: اهلا درويش.
13: اهلا سيد ابو ملحم.
0: مين كونوا الشباب؟
13: هيدول بيكون زلمي انا. زلمي انا خي ابو ملحم.
0: زلمك انا. تسمح لي مون عليهم بالخدمة الصغيرة.
13: بأمرك، كلنا بأمرك. شوفوا يا شباب شو بيأمر سيد ابو ملحم وحسابي انا كمان.
12: على راسنا سيد ابو ملحم.
0: يا شباب
12: امر
0: تعملوا معروف تثبتوا لي هالشخص على الكرسي.
5: شباب
12: ليك يا شوف ولا كلمة.
5: بأمركم
12: انا. ايدك لورا بس.
5: خلص خلص.
12: هاد منيح.
5: بأمركم خلص خلص خلص بأمركم
9: ولك انت يا فاقد الضمير والإنسانية. ثلاث أشهر بكملهم الشوكي بعيني والألام والأوجاع عم بتمرجح فيي ليل ونهار. وتركني هيك وروحوا اجي وتشريني دوا بظهر الدوا. ولك بعد في ناس بلا ضمير قدك، بعد في ناس بلا إحساس قدك، بعد في ناس بلا شفقة ورحمة قدك. ولك شو بعمل فيك؟ شو؟ روح الله يصطفل فيك.
5: بأمرك بأمرك ست ملحم.
9: أمري
5: إيه؟ أنا مستعد أدفع لك كل قرش أخذته مني. بس بترجيكم بقيلكم أنا ما تفضحوني بين الناس. أنا رجال معتبر كل الناس
9: بطلع
5: معروف بين الناس.
0: لك زعفران نحن مش جايين نسترجع منك شيء. اللي أخذته منا بالغش والاحتياط الله يبارك لك فيه.
5: طول عمرك.
0: إيه إذا بتستاهل البركة. بس في معي هالنظرة الشوك الصغيرة
5: يا عيني
0: بدي حطها بعينك تشوف قديش بتقدر تتحمل.
5: شوك تحط لي بعيني؟ لا ابو ملحم الله يخليك
0: سبته ميت.
5: الله يخليك ابو ملحم. الله يخليك. خلص يا ابو ملحم.
0: ولك ولك يا زلمي. يا زلمي عارف في شوك بعينه
9: للارض.
0: كيف ترك وكيف ربنا مخليك طيب؟ كيف ما هبطت هالبناية كلها عراسك؟ هالبناية هي اللي عمرتها بالغش ولا
5: خلص وحياتك
0: سبت منيح.
5: وحياتك يا ابو ملحم خلص من بكره بتسكرها بتسكرها.
9: ابو
5: ملحم
9: الله يخليكم شو عم تعملوا بشوفي؟
5: التوبه التوبه.
9: خفيش يا اختي خفيش. درس صغير وبعتقد بيستاهل.
5: التوبه بايش عيد
9: اخر. لايك يا ابو ملحم اتركوا عفي عنه كرمال ابنه بس.
0: اي والله كرمال
9: ابنه. وانت يا درويش اذا بتريد حمول زلمك وتمشى على القهوه والله يعطيك العافيه.
13: يلا يا شباب مشوا خلصت مهمة.
12: اسمحوا لنا.
9: تفضل.
0: قالت لك كرمال ابنك وهو كرمال ابنك.
9: ايه
0: الله يخلي لك اياه ويعوض عنك بالاعمال وبالخيرات.

0: صحيح ولو وان كان غايب ضميري في الألمان، يعني لو كانت الشوكة بعيني قداش كنت بقدر اتحملها. صحيح البنية هيدي لو ما كان ساكن فيها ناس أبرياء عندهم خوف بقلوبهم من الله لكانت هبطت على راسه. نعم
1: مين؟ حبيبي حكيم.
0: مين؟ من شيشة؟
1: بدي أسألك سؤال.
0: سكرنا العيادة.
1: شو بدي أعمل بالشوربة؟
0: سكرنا العيادة.
1: حبيبي
0: حكيم. كل شوربة أنت بدك سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سامحني يا رب. سامحني يا رب.
2: مش رح خليكم تروحوا قبل ما تشربوا قهوة.
3: طيب ستي طيب. ليتك سلام.
2: صحيح كابو ملحي. وين بكون عقله أوقات الإنسان؟ بصر لي روح أتحكم عند حكيم اختصاصي وبسلم عيني لواحد دجال محتاج.
3: ما هو مثل مشهور يا ملحي. سلم خبزك للخباز ولو أكل نصه.

شعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

Aman. Aman. Şu rayak bedenle. Aman. Aman. Doğalit. Hel. Mahne.

0: بستهلك. صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكم من راديو كوكبة، عم نواكبكم بيومياتكم.
1: تواصلوا معنا عبر

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانه بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحالة عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير، بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

بيت زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جزين كفرحونا إليا كوكبة. لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
2: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
1: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنها إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونموة، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوعها الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة، الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح.

0: وهي مقدسة، والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
1: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إن كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
2: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين، فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاي المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هايدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبها.
3: اشتقلك طير يا حبايب نمشي غروبنا سوا
0: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001 4 384 044.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقلك تعتير.

0: هنا راديو كوكبة.
1: اطلع صفير ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكي ما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن ولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرهم بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهم الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها على أجرين بيي وقلت له كرمالي سامحهم وخليني أعمر لهم ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي هزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرت هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذه هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون انصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-044-000.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القلب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخون.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

تجري أحداث هذه المسرحية عام 1900 في بلاد مديدة على حدود بعيدة. اسم البلاد مهب الريح، لذا وجب التوضيح

0: مثل الليلي مثل الليلي عيد ميلادي.
1: عقبال المية خي جابر.
2: خليك خي رزق.
3: عقبال المية خي جابر.
1: خلي لي ياكل يا شباب. بسيطة خي، كلها يومين زمان بتاخد مأزونتك وبتعين انت والعائلة من غير شر. ولو خي حساب حالك لاد بعد بكرة. بس ما قلت لي قديه صاروا
2: بعد بكرة بالله.
1: مش عارفك قديه صاروا
2: بلا فضايح.
1: ايه بدري بقلك عقبال المية وكان قلك يا بحس صوته رايح مبحوح اجلك.
2: خلي لي يا خي بدري.
4: شو مبحوح
1: خي؟ امبارح قد ما شقلب هالليل صار بريت الخيمة اكل ساقعة وندي ليوم الندي وما كان يوعى وعينك كلنا وحضرته عم يشخر
2: وعيته على الصوت.
1: لا خي وعينه على الريحة.
5: عسكر
6: حاضر.
5: في دلالة
6: في دلالة.
5: رقيب دفيق
6: حاضر.
5: رقيب رزق
6: حاضر.
5: رقيب شابر
6: حاضر.
5: بترقب سعيب
6: حاضر.
5: بترقب عطا
6: حاضر.
5: بترقب رافي
6: حاضر.
5: العريف تاني بدري
6: مبحوح.
5: العريف تاني بدري
6: مبحوح.
5: العريف تاني بدري
6: مبحوح سيدنا.
5: يعني حاضر
6: حاضر بس مبحوح سيدنا.
7: يزموا شباب
8: يا هلا.
5: استرح بعد شوي. واصل حضرة عقيد ضابط جبهة ورئيس الموقع حتى يعطينا أوامر الأسبوع. بدي اياكم تكونوا بكامل الجهوزيه الانضباط والتاهب. مفهوم؟
6: مفهوم.
5: معكم اقل من خمس دقائق تجهزوا حالكم لاستقبال حضره العقيد. بس تسمعوا كلمه تا هب
6: هب
5: بيكون وصل حضرته. يعني عيتاتكم قوتكم خيامكم بدي يكونوا مثل الثلج. سلاحكم نضيف الخواص على الراس
6: على الراس.
5: مفهوم؟
6: مفهوم.
5: بلش الوقت. في دلالة
6: في دلالة.
5: انصراف مؤقت لحين الجهوزيه.
6: نحن بامرك سيدنا.
8: فعل
1: فعل.
6: الملة تسرق صدر سيدنا.
2: خير ان شاء الله. شوفيتك من انت جاي يعطينا اوامر الاسبوع.
1: اوامر الاسبوع؟ حط بالخرج. من امتى هيدي؟ كل عمرنا نشوفه بالشهر مره.
5: الله يستر. شوفيه
9: انا اخر همي من الاسبوع كله. من بكره بتبلش مأزونيتي وبرتاح من خلالكم خمس ايام.
1: والايه الخير؟
9: انت ما حدا حكي معك.
1: مين عم يحكي معك يا حبيبي؟
9: عفوا ما تكون عم تحكي مع الحيط.
1: معك حق فاصل عم يحكي معك.
9: انا حيط
2: يا شباب. مش وقتها هلا. بين دقيقة والتاني بيشرف العقيد. شو بدكم نخترب بيتكم؟
9: مقهور مني بحيث لي رايح خمس ايام على رقبتك. خمسة بعينك.
1: خيتني؟
2: الله يستر يا شباب. هيدي زيارة العقيد مش مريحتني. ما تنسوا انه نحن على حدود، على حدود تماس، ممكن كثير تكون لأوامر حربية.
1: شو خصنا يا خيي؟ نحن مهمتنا نحرس القلعة، ما بنتعاطى حروب.
2: ايه انا صار لي ثلاث سنين بخدم هون، ما موص ضرب بعد.
9: واللي سامعك، مرة موص ضرب عوامي مالي بالحرش بس لفش خلقي.
1: ويا ريت صابوا.
9: شوفي بس بقى.
1: خيتني؟
2: يا جماعة ما بعتقد في شيء بخوف. هن بيعرفوا انه نحن مهمتنا بس حراسة القلعة الأثرية.
10: ايه وعشرتها صرنا أثرية مثلها.
1: وأنا أقول لك شو القلعة عمودين ونص وما قاعدين عليهم لنحرسهم كمان.
9: ما تتمسخر يا حبيبي، هيدي القلعة بتشرفك أنت وسليلتك كلها. هيدي القلعة وطنية تاريخية نرفع راسنا ونفتخر فيها. هون انتصر الأمير مندهوس الرابع على جيش المغول سنة 1610.
1: بطلوا بقى، بلش درس التاريخ هلا.
9: من هون انطلقت ثورة المعمرجية بقيادة معلم البطول الأكثر شعبية آنذاك أبو أيسر الرابع عشر. وصلت لكل البلاد المجاورة وحررت أرض وطنك من ظلم الاستعباد.
1: بالشرف هيدا إيش بيتك؟
9: هون ناصر الظالم مخدعوس الثاني ومضي هدنة جبرية مقابل تحريره، لذلك سموها قلعة الفخر.
1: أستاذ بمحلاح.
9: اتمسخر انت اتمسخر، ما عندك جنس الحس الوطني.
1: ايه حس على دمك. وتعال شوف كل ليله من عشيه شو عم يصير بين هالعمودين. كل ساعه ونص ساعتين بيجيك اثنين كفل بيعشوا بقلعه الفخر تبعك.
9: اسحبن.
1: ليش يا خيي؟ بتفرج عليهم بيصلوني، بعدين انا لو كنت محلهم بعمل مثلهم. شو بدي احلى من هيك موقع؟ غزل بالهوى طلع تحت حراسه مشدده. إيه لو شفنا الأمير مندهوس بعده عيش كان عمل بوشار وعد هو جيش المغول حضروا الفيلم سوا.
9: يا عيب الشوم عليك، عم تسخر من القيمة الوطنية للقلعة.
2: هيش حامل السلم بالعرض أنت كمان، ما لحقت فيه. نحن هون مش مشان قيمة وطنية، نحن هون لأن بلا واسطة ونقطة على السطر. الله يرحمك يا بي، ما كان يقبل يطلع الزعيم المنطقة يقف على خاطره. قال هو ما بيتسلم لحدا، طلعت براسي وكبونا هون.
11: ولك شو هون؟ كتر خير الله بعدنا احسن من غيرنا.
10: ويا بلوج قاعدين عدواوية بالليل ونقرا مجلات بالنهار.
2: نقرا ولا نتفرج؟
1: عفوقة من هو البلا اخلاق اللي خزق صورة هواجس من المجلة.
2: ما تلي غزق الصورة.
1: ولك يا شباب شو بنا؟ ما لنا هاي الصورة شاكي للكل. اللي عملها واحد قليل بيسولعني، عيب عليه.
9: إذا فكرك عم تلطشني غلطان يا عيني، أنا أصلاً ما بهتم لهيك مطربات متطفلات ودخلات على عالم الفن. هواجس احدى الساقطات اللي ما لي الشرف اني اطلع بصورتهم، بدي اغزاء من المجله، بعدين كلنا مجوزين هون، لشو هالتصرف الولادي هيدا؟
1: تصرف ولادي سمول يعني. رجعنا للمحاضرة. خلص خي لا جرس بحياة أمك.
5: وهيدي صورة مين؟
9: ما لك حق.
5: لك وين الست يا شباب؟
8: أيوة
5: أكبرني الله.
2: شو خي سيف ما تكون هواجس صارت قيمة وطنية كمان.
9: مين حطها بجيبتي؟ هيدا تصرف غير لائق.
5: أخ لو بصير لي أتلاقى فيك بس.
1: ولك تسلم لي هالطلة.
2: هيدي مرة ويلي عندي مرة. لك الوقف لك.
9: يقبرني الجمال.
2: يقبرني الجمال.
1: يقبرني الجمال.
2: يقبرني الجمال.
9: يقبرني الجمال.
1: يقبرني الجمال.
9: أنت هلق مش دورك هلا.
1: هيدا عن بدري بحس مبحوح.
9: تأهب.
1: قادر
2: يتاهب بعد. شباب وصل العقيد. وصل العقيد.
5: كبا عسكر.
8: حاضر.
5: في دلالة.
8: في دلالة.
5: حضرة عقيد شرفنا.
8: احترامي سيدنا.
4: في دلالة.
8: في دلالة.
4: ما راح طول كتير. في اوامر من هيئة الادارة العليا لازم ننفذها تنفيذ فوري. ثلاث نقاط أساسية مفروض تطبيقها. أولا بكرة الصبح وصل لعنا عنصر جديد يلتحق موقعنا اسمه العريف سلامة. العريف سلامة مفصول لعنا بسبب مخالفة في تفاصيل ملفه. مطلوب من المعاون في رأس استقباله تعبئة ملفه العسكري وأخذ معلومات شخصية دقيقة عنه.
5: حاضر.
4: تانيا في بعض من عناصر العدو عم يتموه ويتنكروا بتياب عسكرية بتشبه تيابنا تماما. بهالطريقة عم يدخلوا حدودنا بكل سهولة لينفذوا عمليات ضدنا. الحمد لله الشيء صار بمواقع أخرى الحدود مش بموقعنا، ولكن علينا أخذ الحيطة والحذر تفادياً للحوادث. لذلك لازم ندقق بكلمة السر مع كل عنصر مشك بأمره. إذا عرفها فوراً بيكون من عناصرنا، إذا تردد دغري بنطلع عليه النار. مفهوم؟
8: مفهوم.
4: نقطة الثالثة والأخيرة، ابتداء من اللحظة تلغى كل المأذونيات والفرص لتتحول خدمة 24 ساعة بالنهار من هلأ الأربع أيام. السبب نبقى منلكم عليه بالوقت المناسب. المهم انكم محجوزين لمدة اربع ايام. من بعدها بترجع الامور لمجراها الطبيعي. كل واحد بياخذ مأذونيته السابقه بالتسلسل وبالتنسيق مع المعاون في راس. انتهت الاوامر. في دلالة.
8: في دلالة.
4: شو هيدي هون؟ لمين هالصورة؟
5: لمين هالصورة؟
8: مش لحدا سيدنا.
4: اكيد.
8: اكيد.
4: عال بخدها انا. ولك يقبرني الجمال
8: في دلالة.
5: استريح.
8: نحن بأمرك سيدنا. فل
1: فل
8: ملي تسلك ستر سيدنا.
9: الله يستر يا شباب.
2: ما قتلتن قلبي نازل.
9: معقول يصير في حرب؟
1: معقول.
9: بدي روح البيت.
1: خليك من هوسك بتريف.
4: أربعة أيام عشو؟
10: إنه ليش ما قاله عشو محجوزين؟
2: إن شاء الله خير يا شباب.
1: مثل ما الله بريد.
2: بسيطة خي جابر. ليه حتشوف العيلة من غير شر؟
7: صار لي جمعتين وهدون ارجع البيت لحط لك الزاب.
2: بكرا ان الله راد بعد اربعة ايام ما بيلاقوك الا واصل. قول الله.
7: اشتقتلن.
2: انه نحنا ما اشتقنا لاولادنا كمان. بس شو بدنا نعمل؟ تعودنا على المفاجآت. قول ان شاء الله ما يصير في معارك وكله هين.
9: شو عاوزكن يا شباب؟
1: مثل ما الله بريد. ديرة ربانية واتكل على الله.

0: والله
1: بعد ما فهمنا لشو هالتدابير كلها.
2: بدنا ننام.
3: ممنوع تسأل، ما شفت المعاول في راسي في نظر فيه لما سألته؟
4: وشو فيه إذا سأل ليلة شو محجوزين؟
3: عسكري، هيدي أسرار عسكرية، نحنا بنعرف إمتى بنقول.
4: يلا عن عرضه شو تقيل؟
2: بدنا ننام.
4: ما هلك تعرفوا زلمة بثبت شايف الرتبة ومش مصدق.
3: الله يبعد له شي واحد يثبت فيه.
1: في ده القلعب راس الطلعة، في ده القلعب راس الطلعة، في ده القلعب راس الطلعة.
4: شو عم تعمل أنت؟
1: عم عيد كلمة السر لما أنساها.
4: عيدها على الواطي ولا بتبطل كلمة سر.
1: رأي برزق صراحة أنا خيفان يصير جبهة مفتوحة على العدو.
4: بخيل الله بلا فعلك أنت. بعدين تفضل دافع عن جدك مندهوس الرابع عشر.
1: ما سمعتوا شو قالوا؟ عم بيصير فيه خروعة أعباء المراكز، ليش نحن بدهم يعوفونا؟
4: شباب في حدا جاي.
3: شو لابس؟
4: بدي عسكرية مثله. صوب سلاحك.
2: بدنا ننام.
4: غيبتوا فيه صوب سلاحك.
5: شو في وين شو هذا؟ شو في شو شو؟ شو بعمل؟
4: ما حدا يعمل شيء قبل ما نسأله كلمة السر.
6: وإذا ما عرفها؟
4: بدنا نضطر نعوص عليه، على القليلة على إجراء.
5: الحمد لله وأخيرا رح نعوص، إن شاء الله ما يعرفها.
1: شو إن شاء الله ما يعرفها؟ إذا ما عرفها يعني عدو، بدي أرجع البيت.
5: خليه أنت منعوزك متراس.
4: شباب عم بيقرب العنصر، خليكم منتبهين. ولا كلمة.
7: النده النده النده والورد مفتح.

0: والما عطيون شيكي لجبال العيلي لهده لجبال العيلي لهده لجبال العيلي
1: لهده بيالله
2: عينيك
3: ولا حركة
2: عرف عن نفسك
0: آه؟
1: عرف عن نفسك
0: أنا سلامي سلامي
2: كلمة السر
0: آه؟
2: في دا القلعة
0: ايه
2: في دا القلعة
0: في دا القلعة
2: بعدين كمل كلمة السر
0: ما خلص رحنا في دا القلعة أشبعت فيه بعدين
2: عسكري في دا القلعة
0: خليك معي شوي نسيتها في دا القلعة في دا القلعة
2: كلمة السر
0: لك مروع عني تذكرها بعد منه فيها شي على الإيفكي
2: في دا القلعة
0: خد لك بلعة
2: لا
0: ولع ولعة
2: لا
0: تبع شيء
2: في دلالة
0: أفيش احتمالات
2: حلو الدلالة
0: رورو عرس الثاني عرس الثاني
2: استعد للطلعة
0: عرس الطلعة هيها عرس الطلعة
2: نزل سلاحك
0: كتر خيرك
2: عسكري تهب رأيتوا فيه
0: ايه
2: وصل الخبر للمعيب في راس انه العريس سلامي وصل
0: سيدنا بعد اذنك وين بيصيروا الحمامات
2: ورا التصويني بدك تفوت على الحمام
0: لا هنسأل مشان غير مرة هالمرة مش الحيل بركة فيكم سيدنا

0: انت القلعه. انت القلعه. انت اكيد حجز خايمة لوحدك. لا فيش حدا بيسقي معك بالخايمة. ياما بقول لك بيصبوك خايمة بيناموا تحتك. اشبو كرشك جئرني هيك.
1: عريف سلامي
2: يا روحي.
0: هنا الصال طالع منكم اشقلة عيد.
1: عريف سلامي
0: يا روحي عصغار اشن حلوين. اش بدك يا بيتي؟
1: اهلا فيك بموقع حراسة قلعة الفخر.
0: اهلا فيك انت. اش بدك؟
1: حضر حالك لا تعبي ملفك العسكري. معون فراد تفضل.
0: احترامي حضرة الأشيرة تبتوب.
1: معاوي.
0: احترامي حضرة الأشيرة.
1: معاوي.
0: معاوين.
1: نعم.
0: أكيد. احترامي حضرة.
3: شريف هون نلعبي لك ملفك. انصراف شباب. عسكري لمريح.
0: ما حضرتك قلت انصراف شباب.
3: أنا قلت انصراف للشباب مش لألك. شريف هون. اسمك.
0: سلامي.
3: اسمك الكامل.
0: هذا اسمي الكامل سيدنا مش ناقص ولا حرف. سلامي.
3: اسمك الكامل يعني اسمك واسم بيك واسم عائلتك.
0: هنا ببطل اسم الكامل بيصير اسم.
3: اسمك الكامل.
0: سلامي سلامي سلامي.
3: اسم الوالدة.
0: امي.
3: اسم الوالدة.
0: مثل ما انا بعيط لها ولا على التذكرة؟
3: على التذكرة.
0: انا على التذكرة عندها اسمين. بيا بده يسميها أرزي على اسم مرحوم امه، واما بسميها تفاحة على اسم مرحوم امه. اختلفوا ببعض وصار بيا عيط لها أرزي واما تفاحة.
3: وهي شو اسمها؟
0: على التذكرة ولا مش لان بيا
3: على التذكرة.
0: عاد تدخل المختار طيحل المسألة. قالوا يا جماعة هاي بتضلوا مختلفين، سموها اثنين، أول حرفين من أرزي وآخر حرفين من تفاحة. إيه مسموها أرحى. ونجح الحوار بوقتها.
3: اسمها أرحى؟
0: على التذكرة ولا مش لان بيا
3: اسم الوالدة أرحى.
0: أيوه.
3: من وين؟
0: من المعدة. عيدة الأرحى بتيجي من المعدة.
3: ولأنت شو اسم ضيعتك؟
0: عتذكرة ولا مش لأن بيك؟
3: شو اسم ضيعتك؟
0: ظهر البشر.
3: مكان ولادة؟
0: ظهر البشر.
3: مكان السكن؟
0: ظهر البشر.
3: وين تحديداً؟ وين تحديداً؟
0: بتفوت بمفرق ضايعة. ركز معي شوي. بتفوت بمفرق ضايعة. أول طالعة أش بدك منها؟ تاني طالعة أش بدك منها؟ تاني طالعة أش بدك منها؟ بضلك بكفها دغري بتوصل على الصيحة.
3: ايه
0: بالصيحة.
3: بالصيحة.
0: في دكاني بتحاول تخذ لك قرينة أصوصة واحد راس العبد بضلك بكفها.
3: عسكري وين مكان سكنك بالتحديد؟
0: سيدنا إذا من الله تكس مضبوط مش فيك توصل.
3: ما بدي أوصل يا ابني، بدي بس عيد وين.
0: عيد وين؟ بتكفي دغري بتوصل على روم بوين. في طريق هيك وطريق هيك وطريق هيك. أنت بتفوت بولا وحدة منهم. بضلك بكفها دغري. أول نزلي له، تاني نزلي له، تالت نزلي له، رابع نزلي. أش عارفك؟ طالع لعنا على الضيعة قبل مرة.
3: كفي.
0: خامس نازلي له، سادس نازلي له، لا لا لا ضيانا كلازم نسبريك النازلي لك. التهينا بالحديث هيتا ندور ونرجع. بتدور وبترجع. اول نازلي له، تاني نازلي له.
3: عسكر ومين
0: ظهر البشر.
3: شو اسم الحي؟
0: حي الدرجة.
3: اسم الملك؟
0: ملك.
3: ملك ولا اجار؟
0: ملك الملك اجار لنا.
3: اي طابق؟
0: طابق واحنا فيش غيره.
3: طابق الارضي؟
0: لا بتنزل درجتين بتصير عنا تحت الارض.
3: واخيرا وصلنا.
0: بتحول؟ نشرب في جناهوي.
3: يسلموا.
0: بالشرف عمنين نشرب التوت. بتشرب صبيعك وراهم.
3: بالأفراح.
0: طب خدوا الولاد وطلعوا الأحد عمنين باربيكيون. الولاد بيحوشوا بجنيني والمدام تعمل باربيكيون.
3: عسكري ما نخش مشيت. وين كنت تخدم؟
0: بلد المير تبع الشير.
3: شكلوك لعنا بناء على مخالفة. شو هي المخالفة اللي عملتها؟
0: تحمل سر؟
3: قول.
0: كمشوني عن اتحمم.
3: كيف؟
0: كمشوني عن اتحمم ماليش بالعيد الان.
3: هلا شكلوك لعنا لانه كمشوك عم تتحمم وقت التدريب يعني؟
0: لا بوقت الحمام.
3: ليش هيدي مخالفه؟
0: حمام الضابط. ايه مخالفه.
3: كنت عم تتحمم بحمام الضابط؟
0: قائد الموقع كمان. بعدين انت اشخلت من كيسك زلمه تحمم وفتنه وما يسخني بعد فيه. التصابي جرب هالمي على جسمك.
3: كيف بتسمح لحالك تتحمم بحمام قائد الموقع؟
0: ما كان تاني يوم عيد وانا مترمى على العيد.
3: مكتوب هون انك محكوم يومين حبس.
0: مزبوط. عملت مشكل مره دعسته.
3: لمين؟
0: خيي.
3: خيي
0: هي هو بده يحضر لويزا برنارد على الانفيفي وانا بدي احضر لويزا روزيتا على الاسبافي. هو عند انا تنحت كبرت براسنا.
3: والله وشو انت حضرته؟
0: جلسه بالمحكمه.
3: اي ما دخل اين؟
0: على العيد.
3: اي عيد؟
0: عيد ميلادي. انه على اي عيد الواحد بده يخلق عيد ميلاده؟ ايش بدي اخلق عيد ميلادك؟ ايش بدها دكتوراه هيدي يا حي ما هيدي هون؟
3: مستواك العلمي
0: أبعش أقرأ. بعرف إنه الألف مثل عمود الكهرباء، الباء مثل لكن تحته نقطة، التاء هو زيت لكن فوقه نقطتين، السين
3: هو زيت لكن فوقه ثلاثة.
0: لا هذا غير لكن. غيرنا إيه لكن بدنا نشكل.
3: مش مارق محد المدرسة يعني؟
0: بلا مارق مرتين، مرة وقت رحنا هنا رئيس البلدية بالبلدية، ومرة وقت هنا البلدية برئيس البلدية. مرة رئيس البلدية بيته فوق بيتنا، صرت تعرف طريق بيتنا، بتفوت بأفراد ضايعة.
3: ايه صرت عارفها وسبق وصلنا بالسلامة.
0: بتحول؟ هالمرة بك تنزل، لديك ساعة وصلت ما نزلش هالمرة بزعل إذا مش بتنزل.
3: شريف بصوم هون.
0: وين؟
3: هون.
0: مدري اشطل لي على اصبعي، بدي فرصه، بدي اشوف حكيم.
3: روح جيب لي الصور الشمسيه.
0: جبتها معي بس ما صورتش.
3: للصور الشمسيه هذه الصور الصغار شو بالمرن؟
0: اش عارفك طالع عنا على الضيعه قبل مره. انا لاعب فوق بالمره، كل ما اوصل لمطرح بيقولوا ها اجى بالمره.
3: جيب الصور تاني فوق بالملف
0: بس اشوف وين حطتهم امي. خليك معي شوي. وين حطتهم امي؟
3: جيبوا معك.
0: مسوك هيدا اقول لك، مسوك هيدا الكالوش، مسوك هيدا، مسوك هيدا لك مش مغسلته كمان. سيك هايدي.
3: وهي شو الصورة؟
0: طيها.
3: هاي
0: هاي هاي صورة صاحبتي الكارل فرانس تبعي.
3: صاحب؟
0: ايه بس هي مش عارفة بعد، انا بسمعي خبر.
3: هلو صاحبها بدون ما تعرف؟
0: عمل لي اياها سربريز. خي اضمن هيك، هيك بكفل انه ابتغرش علي.
3: اه فهمت عليك، فرجيت شو؟
0: ايه شلخة. ايه يقبرني شكلك عشك طيبة شلخة. ايه
3: لك هيا شلخة، في ابشع من هيك؟
0: ايه انا.
3: الاوتك بزيادة عرب.
0: الله يديمك عقبال ولادك، شايفه ومش مصدق، مرة ظهرنا سوا.
3: عنجد؟
0: ما هي بيتها مقابل بيتي، هي كان ظهرها من بيتها وانا سايب الظهر من بيتي. اش بنكون ما ظهرنا سوا؟ حبيكة.
3: لا بس ظهير.
0: ايه بعجبك.
3: روح لقيلي الصور معك دقيقتين، بدي كمل تعبئة الملف. متراي سيف.
0: سيف
3: حاضر، خليك معه لكن ترجع.

0: اسمك سيف؟
1: نعم.
0: وعائلتك وترس؟ هيك بصير اسمك سيف وترس. لك سيف نزيل شوي معي وزيك. الله يخليك فيي استعمل تليفون دقيقتين بس اسال امي وين حطت لي الصور.
1: ممنوع.
0: ليش ممنوع يا حيي؟
1: ممنوع العناصر تستعمل هاتف.
0: الله يخليك دقيقتين احسن ما اكل عقوبه ولو ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: اذا شافك المعاون عم تستعمل هاتف انا اللي باكل عقوبه.
0: دقيقتين ومسكر. الله يخليك ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: طيب على السريع شو الرقم؟
0: نسيته. هيك بدنا تلفن هلا بيذكرونا في طلوب.
1: كيف؟ معقول ناس هذا التليفون كله؟
0: ما نحن ما عندناش تليفون بالتلفن شردت انا وقفت له بعثت هايدي وهايدي وشي اثنين من هايدي واثنان من هايدي وثلاثة من هايدي يسلموا حط لي هن بكيس اعمل معروف
1: ليك هودي سبع ارقام
0: اشيل وحدة منه رد هايدي مش عايزة
1: علقت رد
0: كيف بطنها عرفتيني انا سلامي كيف عمو محرز طنيني عنه
1: هلا وقت مش بيت خلصني
0: بيحكيني كيفك عمو محرز مين غلب الطرنيب امبارح ليش ما عفتش على البستوني عفو على الدينيري عف انت على البستوني
1: خلصني
0: طنط لامي عندكم كيفك طنط لامي يا لك ايش صار بلويزا برناردا امبارح جال عند روبرتو ايش قال له قال له سوري وهي قبلت كيف تقبل بيعمل عاملته بيقول له سوري وبتقبل اللي تكحته قبلنا سوري تكحته قبلنا سوري
1: هلا وقت مسلسلات خلصني
0: الله يخليك الحلقه صارت باخرها بعد في جروريك بس ايه طلعت لامية ايه
1: خلصني
0: طلعت لامية اللي عمو محزي لطلعتها تعيط للامي يعني عيطوا لها
1: عشي
0: عهمت امي طلعت الدرج بس سبع طويبه
1: ما في اسانسير
0: لا وامي معها ضغط وسكر وكاش بيك سكرت
1: بدك تخرب لي بيتي عهمت امك قبل نص ساعه ما بتوصل
0: ثلث ساعه يقطع هابلتي
1: شوفي
0: نسيت اتصور عند اقوب
1: عن اي صور بدك تسال امك
0: ايه دخلك عن اي صور بدي اسال امك
1: سيدنا العريف سلامي ما معه صور
0: بعتذر منك حضرت لاقوب نسيت اتصور عند اللي بعيوني بدك تروح عندها
2: عسكري الاستشهاد ممنوع مشان هيك عقوبتك اليوم تجلس شاليات وجلسه مطبخ يومين خلي رايته فيه يصوروا بالكاميرا الفوريه مفروض يكون معنا صور
1: حاضر كاميرا
0: كاميرا بدي اتصور هلا
3: يلا عود هون
0: وين
3: على الكرسي
0: على الكرسي بدي اتصور هلا بدي اتصور هلا
3: قرب لقدام قرب لقدام مش هالقد علي راسك رجع لورا مش هالقد يا زلمه وطي راسك طب طلع على اليمين على الشمال شوي طب طلع فيي بس واحد اثنين
0: لحظه بدي اشوف كيف طالع
3: ولك شو كيف طالع ما بعد ما صورنا
0: عشاك ناطر ما صورتش
3: عاد يا عمي عاد على سعدنا عليك قرب لقدام
0: لا
3: طب خليك هيك ما تتحرك خليك هيك واحد اثنين ثلاثة شو بهيك بعدك مصبر
0: ما انت قلت لي خليك هيك
3: حرام
1: عريف سلامي فوت على المطبخ بلش بالشلك
0: مترقب سايف فيه استعمل تليفون دقيقتين بس توفر عمي طلع الدراج
1: عالسريع
0: عالسريع هايدي وهايدي وهايدي واثنين من هايدي كيفك طلتها انت امي كيفك امي لبشت اوصلتي مش نهايك عن تنهشي طيب الحيطي وصلتي وين حطيتي للصور
3: عسكر نهوض الرياضة الصباحية
4: هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا
2: شفت العدد كامل؟
3: رايب رزق
1: حاضر
3: رايب جابر
1: حاضر
3: متراقب سيف
1: حاضر
3: متراقب عطا
1: حاضر
3: متراقب رافق
1: حاضر
3: عريف تاني بدري
1: مبحوث
2: العريف تاني بدري
1: مبحوث
2: العريف تاني بدري
1: بعده مبحوث سيدنا
5: اذنوا شباب
6: يا هلا
3: العريف سلامة العريف سلامة مش موجود سيدنا
2: مش بالصف
3: مش نهائي سيدنا
2: خلي يشرف لهون بسرعة
3: عريف سلامة
0: ايه واعي سيدنا واعي صباح شباب
6: هلا
0: احترامي سيدنا
1: الى اليمين دل
3: عبيون الى اليمين دل
1: الى اليمين دل
3: ولو خيه
1: الى اليمين دل
0: هلا زبطت هلا ركبت
3: ولك يا سلامة عبيلك الى اليمين دل ليش عم تبرم على الشمال
0: ما توخذني سيدنا انا فيش ليوي
6: اشبال
3: يلا حاضرين
4: حاضر

0: ناشطين اليوم الشباب.
1: ايه ما عايش في صورة لهواجس لان.
2: ما عايش في صورة.
0: عليك سلام عطول مخالف نزال بطة.
1: سيدنا لاش عم نتمرن بده يصير في حرب.
0: ما بتعرف شو بيصير.
1: انه البطة عش بدك فيتني. اذا اجاني العدو بالطيران بمشيله بطة. ولا اذا فعلي رشق صواريخ بفورك شئ معديه.
0: عارف سلامة فاز ادبك.
1: حمص وصمع لك ايه.
3: سيدنا وصل حضرة العيد فجأة وطالب الاجتماع فوري.
0: عسكر هب.
3: إذا القلعة.
4: إذا القلعة.
3: كل هون.
0: كل هون سيدنا.
3: بلغن اني جاي بلغن انه تبلغنا على سبب الحجز.
0: حضرة العيد وصل شخصيا ليشرفنا بتبريغه عن تبريغه عن سبب تبريغنا الحجز.
3: عما كيف حفظهم هيدا.
0: هذا سيدنا.
3: حجز اربعة ايام سبب وجيه وجيه جدا. نحن هون لنخدم الوطن. شو ما تبلغنا من أوامر من نفذ بحب وشغف بإخلاص من أجل حماية هالتراب الغالي.
1: يا ساتر.
3: حضروا حالكم وكونوا على كامل الاستعداد. اليوم بعد الظهر وصل لعنا فريق كامل. فريق تصوير مع كامل معداته. إضاءة صوت ليصوروا فيديو كليب. راح يتم تصوير أغنية وطنية بهالقلعة وضواحية. مركز إدارة طالب منا الاهتمام وحماية الفريق مساعدته بتقديم الخبرات اللازمة لأنجاح العمل. الأغنية للمطربة هواجس.
4: يا ساتر.
3: عسكر.
4: حاضر.
3: ما بدي أي تلكؤ. هيدا واجب وطني مثلكم مثل حراسة الألعاب. مفهوم؟
4: مفهوم.
3: فريق تصوير مؤلف من مخرج ومساعدينه، مصور مهندس إضاءة، مذيعة من تلفزيون لقلقات لتغطية وقائع تصوير الكليب. طبعا على رأس الفريق المطرب هواجس مع مساعدينا. راح بيناموا بالموقع لمدة أربعة أيام. نحن بنتوزع بالمركز الجواني والفريق بينام بالخيم. أكيد خيمة الست هواجس لوحدها تحت حراسة مشددة. مهمتنا تقتصر على حماية الست وفريق عملها بالليل. أما بالنهار فبتتحول مهمتنا لتأمين الخدمات اللازمة وأعطاء المعلومات التاريخية الصحيحة عن أمجاد هالقلعة والانتصارات اللي حصلت فيها. المخرج رح يختار بعض العناصر منكم ليشاركوا بالكليب تمثيليا. يلي بيوع على الاختيار بينفذ بدون أي اعتراض أوامر مخرج تعليماته. ممنوع منعا باتا تدخل بشؤون عملية التصوير أو التعاطي مع الست هواجس وباقي فريق العمل إلا بأمر من المعاون فراس. مفهوم؟
4: مفهوم.
3: رح نستقبلها للست استقبال حار ورسم. تصوير أغنية وطنية بهالقلعة العظيمة هو إثبات آخر على أنه مهمتنا بهالموقع الحدودي مهمة وطنية من الدرجة الأولى، كون هالقلعة هي واحدة من أهم رموز الصمود ببلادنا. واحدة من أهم رموز الصمود ببلادنا. تحت الأوامر. في ده القلعة.
4: في ده القلعة.
1: في ده هواجس.
3: ولك يقبرني الجمال.
4: في ده القلعة.
0: اقترح.
4: الله معك سيدنا.
5: قال
6: فعلا
4: البيت اسمك فتن سيدنا.
6: شباب سمعت اللي أنا سمعته؟
7: هواجس مشرفتنا شخصيا لهون.
8: نحن افتكرناها أوامر حبيبي.
6: ها أوامر. ها أحلى أوامر سمعها بحياتي وأكثر أوامر رح نفذها من كل قلبي.
7: شو هالمفاجأة الحلوة؟ إجت على القاد.
6: صرنا شهر ونص مقطوعين مثل الدنيا عايشين على الصور، وإز الصور صارت لحم ودم.
7: لحم من دون دم.
6: ولك يا شباب أنا مش مصدق عيني.
7: روق قريبة مش رح تصدق عينيك.
6: هيدا لتعرفوا قيمة القلعة اللي نحن إلنا الشرف إنه نقوم بحراستها.
7: قوم إيدها أجري.
9: انت ما شفت عيونك كيف بز وسمعت باسمها.
6: ان شاء الله بدلك شو بكره.
10: اكيد رح يكون في حديث ثقافي بيني وبينها. هواجس مغنيه ولازم يكون عندها الحد الادنى من الثقافي كونها بتتعاطى الفن.
7: بتتعاطى الفن كل شيء الا الفن.
11: حرمونا نشوف العيله كرمال الست هواجس.
7: بس شي بيحرز هيك يكون الحجز يا بلا.
11: يا عم هيك العمر هشك بشك شوفوا على الاغنيه الوطنيه.
7: درجه ما توخزنيش موسم.
6: مين كان بيقول هواجس بنبصبص على صورتها كل النهار جاي تقضي بهالنت اربع ايام. يا باطل والله اربع ايام
7: الا تنبسطوش كثير. انا بشوف زهره بتسوى 600 من هواجس.
12: مين زهره؟
7: مين زهره؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: حافظين دواركم مظبوط؟
2: نعم سيدنا.
3: نحن جاهزين على الاخر سيدنا.
1: هات شوف، عيدوا لي مراسم الاستقبال على السريع.
3: اول ما توصل الست من التحيه. طبعا التحيه الفنيه مش العسكريه.
1: شو هي التحيه الفنيه؟
3: اهلا
2: فيك يا ستة. جربوني الجمال.
1: لا لا لا بلا اخر وحده. اهلا فيك يا ستة وبس.
2: اهلا فيك يا ستة وبس.
3: من بعد العريف سلامي يلي كلمه الترحيب باسم العسكر.
1: هما لقيتوا الا العريف سلامي يلي الكلمه؟
4: سيدنا هن عرفوا ايش عملوا. اول ما توصل الست رح يربطوا سناتهم. انا لساني بضل مفكوك.
1: شو بتقول الكلمه؟
4: بتقول الكلمه أهلا وسهلا فيكي. نكفيها بعدين تعيبي لأني
1: عريف سلام أمر عسكري. شو بدون الكلمة؟
4: جاهزين شباب؟
2: جاهزين.
4: أهلا وسهلا فيكي
2: يلي
4: كل غنانيكي.
2: يا
4: أهلا وسهلا بهزة خصرك أنت يا فنانة عصرك. أهلا وسهلا فيكي
2: يلي
4: كل غنانيكي.
2: أهلا وسهلا فيكي
4: يلي
2: كل غنانيكي. أهلا وسهلا بهزة خصرك أنت يا فنانة عصرك. أهلا وسهلا فيكي
4: يلي
2: كل غنانيكي.
4: مش حلوة؟
1: عظيم. بروتوكولية مفروض يسلم عليك العنصر لوحده ليرحب بالست ويعبر لها عن إعجابه. نمرق بالصف وكل واحد بيحق له يحكيها ثلاث كلمات، بس ثلاث كلمات مش اكثر.
3: سيدنا ثلاث كلمات ما بتكفي لنعبر عن اعجابنا بالست.
1: هيدي مش حفله بنادي ضيعتكم، هيدا استقبال رسمي ضمن تنفيذ مهمه عسكريه، ثلاث كلمات وبس.
4: سيدنا مش عاملين اوفر، مع كل ثلاث كلمات بيطلع لك كلمه مجانين.
3: بالاشباه.
1: عريف سليم ولا كلمه بقى.
4: كيف ما حسبت ثلاث كلمات؟
1: هلا ولا كلمه.
4: انا اصلا ثلاث كلمات بكفوني، البلت ستريك ساتر.
1: جليات المركز انت بتجليهم كله.
4: جليتهم اوريدي لان عارف بدي اجليهم.
3: سيدنا هل فينا نقسم كلمات بدر علينا؟ بحس بعده مبحوح.
1: ما في مشكل.
3: فازن يا شباب، كل واحد صار يطلع له ست كلمات وربع.
4: البنت تسترك ستر ستنا لان ستنا بتسوى ربع.
3: من بعد الترحيب من رفاع على خيمتنا اللي رح تقضي تحتها اربع ايام تصوير.
5: يا ريتني خيمه.
1: عسكر حراسه بالليل ستكون مشدد على خيمه الست. ممنوع الصهو والغلط. الست امانه بلعبتنا واقل غلطه بنخسر قيمه فنيه كبيره.
4: يا سيدنا مش هل بتغني دس دس وعدمك حس؟
2: ايوه
4: هاي بفنيه. مرت عمي سعاده بتغني احسن منها.
3: هاي فنانه استعراضيه شامله بتغني وبترقص.
4: مش هل بتضل مشاوبه؟
2: ايوه.
4: مش هل بتضل مفرعه؟
2: ايوه.
4: مش هل محتله كل المجلات؟
2: ايوه
4: يا عمي هيدي وحده.
1: عارف سلامه
4: جليتون
1: رايد توفيق.
3: نعم.
1: عينت عنصر يحرس خيمه الست بالله.
3: نعم سيدنا. نعم سيدنا. عينت حاله مداورة مع الشباب. طبعا
1: سيدنا موكب الست وصل.
2: عسكر ده
4: مهبين خلصي سيدنا.
1: قدم سلاح
4: اكتر من هيك.
1: ترحيب بالست.
4: اهلا وسهلا فيكي
2: يا
4: بكل غنانيكي. اهلا وسهلا بهزة خصرك انت يا فنانة عصرك. اهلا وسهلا فيكي
2: يا
4: بكل غنانيكي.
6: هلو
4: اي شو نعملين فيكي؟
3: ليش جمع هيك؟
6: مين هيك؟ انا
3: صديق ولا عدو؟
6: انا
3: كلمة سر.
6: انا موريس مخرج الكليب. هاي ذات فم ساعتين.
3: كلمة سر.
4: فايدك وري فايدك. فايدك اشي كرمة السر؟ اشي كرمة السر؟
7: دخي كل حليك
4: عيدي ولا سيزاريان؟
1: استاذ موريس بغيره؟ عسكر نزل سلاح. استاذ موريس ما بيخزنا بس بتعرف اجراءات عسكريه كله لحمايه الست. اهلا وسهلا فيك
2: يا
1: بموقع حراسه قلعه الفخر.
6: اهلا فيكم مع انه نص عمري راح.
4: الحاو اشك ناطر.
1: ما بيخزنا استاذ بس بدنا اخونا انه موكب الست وصل.
6: مزبوط بس جينا انا وزلفه قبل الست بدقيقه ونص لنكشف على مواقع التصوير. سالو شباب.
2: يا هلا.
6: دعيكم موريس موراس مخرج منتج كوريغراف مدير اعمال 14 فنان ونص صاحب شركة تفقيس برودكشن لإنتاج الفنانات.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ. خالا افتكرناك الست.
6: من كل عالك الست بتفوت هيك بهالبساطة؟ وين بعدك أنت؟ الست إذا ما كانوا زقيفة قدامها والإيقاعات وراها ما بتفوت. هيدي الشروطات على الفوتات. يا فوتي مثل الخلق يا بلاها.
4: إي بلاها.
6: زلفة.
7: نعم أستاذ.
6: خدي لي بكاميرتك كم صورة للوكيشن وخلينا نشوف شغلنا.
4: كنت بدي أقول لك لو بتشوف شغلك بكون ممنونة.
6: مين حضرته؟
1: العريف سلامة.
6: شكله أوريجينال؟ يمكن عوزه بالباك جراوند.
4: بأيش روحي؟
6: بالباكراوند.
4: بالباكراوند؟ أنا ما شاغل بالباكراوند قبل.
6: ما تعدلهم زلفك.
7: نعم
6: رح ياخد أكترية لقطات للألعب بس عم فكر ياخد كم وحدة هون. أول وحدة هون
4: لا إذا بتاخد أول وحدة هون والتاني هون والتالتة هون. مش حسين
6: لا لا أنا
4: اسمع مني بتعرف قدي أنا عن إلك. أول وحدة هون والتاني هون والتالتة هون.
6: مش
4: لا تشيخش شو اسمك. أول وحدة هون والتاني هون والتالتة هون وخلصنا بقى.
6: أولك بياخد أول وحدة هون.
4: شيل إيدك من هون.
1: عارف سلامة
4: جليتون.
6: سوري مين المسؤول؟
1: حضرتي
6: بدي حدا من الشباب يلعب دور محبوب الست بالعسكر.
2: أنا
6: بدي واحد بس.
2: أنا
6: بدي يعرف يعمل حركة تبطئية.
2: أنا
1: ما فهمت أستاذ.
6: يعني سلو موشن على البطيء لأنه في مشهد

0: أثر بالغنية لازم يكون في بطء بالحركة، بدي أطلع من روتين لعبة المونتاج والممثل يصير هو المونتاج ديريك، خاصة بلقطات المعارك نقلة نوعية بعالم الكليبير.
1: نقل بتلاقيه مناسب أستاذ.
0: أنا وين هو الأوريجينال؟ يا هو دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا انت بيبقى لك المشهد رح اعطيك ايه لك بالمبدا، بس بدي اعمل لك كاست صغير.
2: ايش بدك تعمل لي
0: تيست صغير؟ قرب لعندي اوريجينال.
2: صار اسمي اوريجينال؟ ايش بدك عيزني بالباك جراوند؟
0: صرف لي الشباب بليز.
1: انصراف لحين وصول الست.
2: يلا يلا فرونا بريحه طيبه اذا بتريدوا. الاستاذ عيزني بالباك جراوند.
0: خليكم فرجيني لحشوف.
2: ايش بدي فرجيك عيني؟
0: ولك اسمعني، انت بمعركه في موسيقى صاخبه مرافقتك، فوت بالحيلة.
2: افتح لي الباب.
0: فوت بالحيلة.
2: حيلة.
0: فوت بالحيلة.
2: خيفتنا وشربناها وصرنا فلين، اش بدك؟
0: اعطيني نظرة فيها عرف.
2: وقف بوجهي.
0: ايوه، اعطيني نظرة فيها فرح.
2: روح من وجهي.
0: بدي نظرة فيها علق وحذر وخوف.
2: فيك تقول لي اش بدك فيها فرد مرة حشت قصتون؟
0: ويكون فيها افق.
2: بدك فيها كبيس؟
0: نو ميرسي.
2: مايونيز فرق ساعة. بدك فيها شي سندويشي هي.
1: عارف سليم عمول لي بأنك على الأساس.
0: لا لا لا طبيعي كتير لذيذ، تركوا على سجيته.
2: صرت 100 مرة قايل لك انت تركني على سجيتي، بكش تقنع. تبخك يا هالأستاذ عينك بتعينك، مش حضرت العايد قايل لنا ايش بيقول الأستاذ بنعمل؟ فإذا صوتك مش اسمه ولا كلمة. عايش على البحر ليه؟ صرت 100 مرة يا استاذ عطريس.
0: موريس
2: أنا يسئله بس كوني قاعد على سجيتي ومرتاح لتقومني، مش بيرجع بيقومني ولا بزمي. شعب راتش.
0: وهلأ بدي منك تركو
2: على سجيتي
0: على البطيء.
2: كيف يعني
0: سلو موشن؟
2: كيف يعني سلو شوشن؟
0: مثل بأفلام السينما لما ببطئوا الحركة،
2: مثل المشي على البطارية.
0: هي
2: 9 فولت أو 12 فولت؟
0: هاي الله.
2: لا بتفرق 9.
0: جرب لشوف.
2: هاي 12 فولت.
0: حلوة.
2: وهاي 9 فولت.
0: عظيم. شو صار؟
2: خلصت البطارية.
0: شرجو
2: لا أنا بطارياتي مني وفيه رشارشال.
0: عظيم. طلع العدو بوجهك، شو عملت؟
2: برامت عنه.
0: رجع تلعب وجهك.
2: برامت عنه.
0: رجع تلعب وجهك.
2: ما فيش غير سلامي بشايش.
0: الموسيقى مصاحبتك.
2: إذا بتريد أنا مصاحب، أنا بحكيش مع اثنين، أنا زلم استركت.
0: ولك اسمعني، الموسيقى عم تقوى. تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا.
2: سؤال، أكل توم داخلك؟
0: فوت بالحيلة.
2: يا خي هلي بعدنا في الليل.
0: عم بأوصل عليك.
2: مين؟
0: العدو.
2: مش أشي حدا.
0: صور.
2: صورت لك المشهد.
0: صبتك رصاصة.
2: وين؟
0: بأجرك.
2: أخ.
0: ولك راهلي إذا بتعرف صبوك بأجرك.
2: يا عم شايفوا هذا المشهد قبل.
0: وين؟
2: بفيلم من أولى القفص.
0: مين؟
2: ولو مخرج طويل عريض ما سامع من أولى القفص.
0: عندك نيكولاس كيج؟
2: أيوة هذا هو نيكولاس كيج. نيكولاس كيج. ما أنا بعرفوش بالإنجليزي، بعرفهم بالعربي. نقول القفص بس الفيلم هو حنة ترافولتا اسمه إيه بالوش.
0: فيس أف مع جون ترافولتا.
2: أيوة فصفت ترافولتا.
0: مهضوم أوريجينال.
2: بعجبه كتير بالسلامة، بحضر كتير الجريس المهرج.
0: جورج كلوني.
2: أيوة وإليزابيت خياط وإلى آخره.
0: طيب طيب أعطيني وقفة فيها بطولة صمود وعنفوان.
2: نعم.
0: أعطيني وقفة فيها بطولة صمود وعنفوان.
2: هاي بطولة وهاي صمود وهاي عنفوان.
0: شرفات بالعنفوان.
2: ما خصكش.
0: طيب بدي قوة تحدي وثورة، فيك تجيبون؟
2: نطلبون دوليفري، ليش نجيبون؟
0: رجعوا يوصوا عليك وبالآخر رح يسيبوك وتسلم العلم لرفيقك اللي رح يحمل الراي ويكفي الطريق ماشي.
2: ياخد تاكسي ليش تكفيها ماشي، طريق طويل مثل ما انا مبايني.
0: رائع مشهد رائع. هيدا ايه انت اللي رح تقوم بالدور، وبهالوقت ست بتكون عم تغني الاغنية الوطنية وتعطي من جوا. سلفا
3: سلفيس
0: كيف جاهز؟
3: سلفيس كله جاهزين، بلش ركوا الاضاءة وكزول.
0: عظيم، اذا بدك اي شيء طلبيه من المسيو.
1: فراس المعاون. فراس
3: تشرف بهاد الاضاءة.
0: سلفا
3: نمسيس
0: خدي له قياساته للمسيو، هو رح يلعب دور محبوب الست بالعسكر. انا راجع مع الست.
3: حاضر استاذ. نمرة اجرك مسيو.
2: شمال ولا اليمين؟
3: اليمين.
2: 42
3: وشمال
2: منن قد بعدن. انه ايش عم تتزكي علي يعني؟ وشمال
3: 42 العين.
2: هل امجد حبلي ولا نفخة؟
3: لا أصات.
2: أصات بأي شهر؟
3: بالسابع.
2: يغسل العين بيني بالحيدش. وهذا أول والد؟
3: لا عندي خمس بنات. زادة وزيزي زنة وزوزي زهية والمرة مثمنيني شاري بزوزو.
2: أيش أبو الزوز ماشي حالك؟ مش عني ردها دنيم وعملت أيش اسمه هذا؟
3: أكو. أيوة. يا حسرة من وين ما في إمكانية تركينا على الله.
2: يعني مش متأكد إنه هذا زوزو. أيش أبو الزوز ماشي حالك؟
3: إن شاء الله يجي زوزو. لأن صلاح تعب. وزوزي مصري يضل يخلف ليجيب زوزو.
2: أش فرقيني معه هو عني خلف؟ أنت بتحملي بطنك قدامك تيجي زوزو وهو بينام طبع بوزو. إنه خمس بنات فيوش يحملوه بعدين إذا إجا زوزو وزوز أو زوزو زازة أي اسم بده يحمل
3: مزبوط يلا متل ما الله بيريد
2: يا عمي أش الله حيكلك بالسابق تيش تصوري في التوكليب بإخر مع مرتنا
3: مضطرة أحوالنا صفر ما جوزة قاعد بلا شغل
2: تيري هيها ست ولاد الظهر بعضهم لا شغل ولا عاملة وحاطت الحجلة بزوزو
3: ما أنا اللي بشتغل تقوم بالعائلة بعدين أستاذ موريس ما بيستغنى عني صار لي ثلاث سنين بشتغل معه مساعدة مخرج هلا صحيح حسب شوي بس قدامي
2: ما تقومش تخلفي بالسابع
3: دخيلك لا
2: ليش لحق بيجي الوالد زكي
3: دخيلك لا
2: هيدا أنا خلقين بالسابع
3: دخيلك لا
2: صار لك تشي سوسو مثلي
3: دخيلك لا
1: وصلت الست عسكر جوزي للاستقبال
0: بليز الست بتحب الاستقبالات الملكية وتلفزيون الآلات عم بيصور لغطي تفاصيل هالحدث شو ما بتصحوا على الاستقبال بكون أحسن
2: نحن مسخين على قصدي ساخين على الاخر ما تعدل هم
0: قربت الست
2: نحن بالانتظار
0: تفضلي

0: هاي أشي هاي.
1: يخليني أكون. يه أنت مشهور ما هيك؟
2: حضرت رئيس الموقع
3: باسم الإدارة العليا. من راح فيكي بموقع حراسة قلعة الفخر الأسري.
0: أهلا فيكي عنا.
1: يا كتير حلوة عدوة.
0: أهلا فيكي عنا.
1: بعد مرة
0: فيكي تحلي عنا.
4: عم بيصوروك ميكينج أوف. قولي اللي لازم تقوليهم.
1: وأنا بدوري فخورة كل الفخر ومفتخرة بفخري وفخرنا الفاخر بقلعة الفخر.
0: يا عين
2: ستنا حضرت عائد حابب يقول لك كلمة.
3: أنا من أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد المعجبين فيك.
1: أي حاجة تشد.
3: عفوا أنا من أشد المعجبين فيك. من زمان ناطرين حتى نتعرف عليك. فحلفت الحظ إنه نشوفك وجها لوجه أربعة أيام. رح بيكون لنا الشرف نقدم لك خدمتنا ومساعدتنا خلالهم. شو بتعوزي؟ الموقع بعناصر وقيادته بخدمتك. 24 24. شباب ما بدي أوصيكم بالإذن. الواجب عم بينادين. ولك يقبرني الجمال.
2: وأنا كمان ستة من أشد المعجبين فيكي.
0: فيكي
1: موريس بعضهم عم بيصوروا.
4: إيه
1: وأنا بدوري.
4: بكبر
1: بكبر من دوم كبريا بكبر محبتكم الكبير المتكبرون نكبار بكبر بكبرون.
0: يا عين
4: لولو أتحشي.
1: لحظة موريس وش ما دورتوش فيني بوش ما دورتوش.
4: لا عظيم
2: لا عظيم.
1: بيني حلوة
5: بيني حلوة.
4: طب
2: طب
1: ما بدي شافت موزيعة تطلع أحلى مني.
5: ما بدي شافت رقاصة تطلع أحلى مني.
4: بتعقدي على مسؤوليتي. يلا جو
5: من تلفزيون لقلقات مع كل لولو عم برنامج لقلي تلقلي بفقرة لقلي ومع لولو عم لقلي الغناء العربي الست هواجس اللي نجمة بسماء الغناء ملقلق.
1: لا لا لا كتير هالقد كتير خجلتيني.
5: ما فيش كتير عليكي.
1: يا حياة قلبي انت من جمهوري كمان.
5: طبعا انا من اشد المعجبين والمعجبات فيك. لذلك زقينا حيلنا وجينا لنواكب الحدث الفني العظيم. وانت بتعرف انه برنامجنا دائما معود يغطي اهم الاحداث الفنيه. وعرفنا من مصادرنا اللي ما فينا نقول مصدرها من وين انك عم بتصوري. واخيرا وبعد طول انتظار اغنيه وطنيه بقلعه الفخر.
0: ايش مضيع هيدا؟
5: خبرينا شو عم بيصير. ليه هالعجقه والخفقه؟ شو القصه؟
1: صراحه هلا بعدني واصلة على موقع التصوير. تخيلي 4 ساعات ونص من العاصمه لهون كله كرمال الفيديو كليب. ما فيك تتخيل الطرقات والمشوار والجوار. يعني ما فيك تعرفي حياه الفنان شو صعبه. بس كله بيهون قدام جمهوري وقدام الوطن اللي عم بقدم له هالاغنيه الوطنيه.
5: فينا نعرف شو اسم الاغنيه؟
1: اسمها يا وطني.
5: الله
0: الله.
5: فينا نسمع مقطع منها حصريا على تلفزيون لقلقات؟
1: لا لقيت بعز عقلبي. ولكن جمهوري ناطر بفارغ الصبر هيدا العمل. كوني اول مره اول مره.
4: لحظه ضيعت صفحه. بخود
1: بخود. يا الله شو بيجي بعد بخود دغري؟
0: غمار.
1: ايوه غمار. تسلمولي غمار الاغنيه الوطنيه كله كرمال وطني باغنيه يا وطني.
0: يا عمي ايش لما تحشمن احنا هون تفتوا فينا شوي. يا كوم رومان بروم صبهم شوي بروم. عمو محرز طلطناها امي وين حطيتي لي الصور؟
1: وهون بدي وجه تحية للشاعر الكبير اللي كتب كلمات هيدا الأغنية. الشاعر وازن موزون.
5: أما اللحن
1: فهو من ألحان الملحن الكبير الحلاق
4: الخلاق
1: الخلاق طارق بقوي.
5: طارق بقوي أم بقوة؟
1: هو كان طارق بقوة بقى شوي فأنطر البقوي. وطبعا ما بدي أنسى مصمم الأزياء العالمي الياس الهين اللي صمم لي خصيصا للكليب 13 فستان ونص
5: ونص.
1: طبعا في واحد نص فستان مثل ما عودناكم دايما. خلينا 13 كاملين لأن الأغنية وطنية. بتعرفي كل فستان مكلف بين حوالي تقريبا 20,000 و50,000 دولار على الأكيد. لأنه في تشكشك الماز.
5: يعني الكليب مكلف كتير خصوصا الملابس.
1: طبعا كله فدا الوطن. وهيدا الكليب رح يكون تحية لأطفال بلادي المعترين المحتاجين اللي بحاجة ل ما بقى فيها حتنزل دمعتي.
5: نزلت مش وقف تصوير؟
1: لا بالعكس بدي حتنزل قدام جمهوري حتى يعرف مدى صدقي ومصداقيتي. أها
4: بعد في أها
1: أها يلا بزيادة.
5: الست هواجس أثرت فينا كثير. كل فريق العمل عم يشهق من البكي لما شافوا دمعتك الصادقة نازلة على خدك المخلوطة بالمسكرة.
1: عن جد وقفوا تصوير؟
4: كات
1: كات بليز.
4: ذيس مان سينج.
1: موريس رتوش ميك اب.
4: زين فار رتوش ميك اب.
1: معقول جايبين لي مذيعة أطول مني؟ وين الطبلية؟
4: طبلية
1: طبلية
0: طبلية. سيدنا في فوت على الحمام؟
4: لا
0: ضروري سيدنا الآن حديثة.
1: أوكي ريدي.
4: مغير كادر بتقفي بين الشباب ستنا؟
1: على الطبلية
4: على الطبلية
6: على الطبلية.
1: هاي شباب.
6: هاي
1: شو يا قصيرة؟
4: طب
1: يا حياة قلبي.
5: ستنا شو فوقك هالأغنية الوطنية ولاش هلأ بالذات؟
1: هلأ وقتها درجة الأغنية الوطنية درجة مش درجة شباب
6: مالو.
1: بعدين بتوخزيني في كم وحدة عم بيستغلوا الوطنيات حتى يبينوا على الساحة ويبرزوا في ساتينهم. أنا لا لا أنا عم خد غمار الأغنية الوطنية خدمة للقضية.
5: أي قضية؟
1: هاي الله قضية. شو القضية درجة هاليومين؟ أنا رح غنيلها بقلبي وفكري وروحي.
4: نسينا نأيد أي قضية.
1: إذا أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الإعلان. إحنا بقى مع من تبقى عفوا مع ما تبقى من التغطية الكاملة الشاملة للحدث الأبرز على الساحة الفنية. كليب وطني لنجمة النجمات الست هواجس كم مع كل لؤلؤة من برنامج لقلي تلقلي فقرة تالي.
4: الحكم قدامي تفرجي.
5: اخ لما مدير المحطه جبرني غدا هالمسخره الله ما بيجيبني لهون.
7: من صاحبي مع يلي مصاحبها مصاحبي مع يلي المسؤول.
5: اي مسؤول عم تحكي جد؟ هلا مصاحبي
7: مش معلم. وطي صوتك مش عارفه بعد ما نص البلد صارت عارفه.
5: وليش بده وطي صوتي؟
4: ستنا العسكر حابين يتعرفوا عليكي فردا فردا.
1: مع الجليدة حدا تعباني موريسوس ما شفتني كيف طلعت على الطبلية ورجعت نزلت شي بهلك طيب؟
4: ستنا عيب رح يساعدونا اربع ايام ورا بعضهم على القليلة سلمي عليهم.
1: طيب على المشي بطريقة استعراضية؟
4: طريقة استعراضية.
1: فإذا صوروا ما بدي اتعب على الفاضي هيك هيك بدي مثل صوروا.
4: اوكي صوروا الست عم تتعرف على العسكر.
1: يلا حاضرين.
4: طب
1: يا حياة قلبي.
5: وهلا الست بتواضعها المعهود رح تسلم على العسكر الموجود بالقلعة. هالقلعة اللي رح يتم فيها تصوير الكليب وهالعناصر هن اللي رح يشاركوا الست بهالعمل التاريخي ان كان من الناحية الأمنية أم من الناحية الفنية. وكلمة من العسكر.
2: أهلا فيك ست هواجس. أنت وسام من أوسمتنا.
1: شكرا.
8: أنت شرف من مشارفنا.
1: أهلا.
9: أنت هاجس من هواجسنا.
1: شكرا.
10: أنت قلعة من قلعاتنا.
1: شكرا.
11: أنت شرف من شرفنا. أنت فخر من مفاخرنا. وأنت
12: يلا صحيب هلا وقت تاريخ. انت
1: ايه؟
12: انت شرقوطه من شرائطنا.
4: كات
1: معقول زكي بليز
4: وقف بصوير
2: روتركنز عريب سلامي
12: جليتون.
1: مين هيدا؟
4: هيدا العريب سلامي حرام عقلته عنده بس شكله كتير اوريجينال رح نعمل نقله نوعيه اذا كان هو بطل الكليب.
1: هيدا
12: هيدا بعينك عيني
2: عريب سلامي
12: جليتون.
1: مش شايف شكله؟
12: مش شايف شكلك انت
2: عريب سلامي
12: جليتون.
4: هلا بتشوف شو مهضوم. يلا رح نعمل بروفا للغنية ليفوتوا شباب جوا. فليب بدك تضلك مركز معي حتى تضلك على المواقع ونحدد كادرات باهل الغنية. زلفا
1: انا هونيك استاذ.
4: جيب المسجلة للإفاية.
1: يا حماية استاذ
4: عظيم اغني بتحط بلاي بيطلع صوت رصاص وانابل وانفجارات بهالوقت. عريب سلامة
12: ايه
4: كون راكد الدركة البطيئة اللي اتفقنا عليها
12: تبع الباكراوند
4: لتلاقي السد وقت بينصاب.
1: واو كتير مؤثر.
4: شباب انتم بتردوا ورا السد.
12: ورا السد
4: جرب المسجلة. ما تخافوا ما تخافوا مسجل كرمال المشهد.
1: بوريس البروفا بدك تصورها؟
4: اكيد لا. زلفا ما بتحطي صوت رصاص الا بصوت ايدي. اوكي
1: اوكي استاذ.
4: حاضرين
12: حاضرين.
4: توب

نعود ونذكر بأن تجري أحداث هذه المسرحية

0: اوعى تفتكري انه الامراض اللي بتقضي على الانسان هي فيروس. ابدا بالعكس، هالامراض هي الدواء للطبيعه، والانسان هو الفيروس اللي عم يقضي على الطبيعه. فاللي بينقص الطبيعه من الانقراض اي من الانسان هي الادويه اللي نحن بنسميها امراض. اطلعي ردم البحر، الكسارات، التلوث، الاوزون، هيدا مش تعدي على الطبيعه، ومين سببه؟ نحن. فهمت علي؟
1: ايه بس انا كان سؤالي شو رايك بالست هواجس؟
0: رح جاوبك، ولكن كيف الإتيلي فكري؟
2: بيسوى سرماية. لا ما بندفع شو مشاعر بالبناية، هو بيدفع مثله بكل الجيران. عطوني معارض هالنوتة. بكرة أنا سركبت البوابة رح استعملها ولا لا؟ إيه مش مستعد ركبها حسابي أنا. قولي له ما بقى واقف سيارته محلنا ما زالوا هيك. بعدين تركي لي إياها نزلت هالبناية. كل يومين اجتماع وخناق على الفاضي بتحكينا أنت. والله صرت أمين صندوق؟ أي متى هيك؟ آه الليلة عينوكي. إلا خليكي بوست حلو إنه هلا صرت جوز الأمينة. الحمد لله
0: ونشكر الله إنه عنا ببلادنا فنانات مثل هواجس، رمز من رموز الفن وقلعة من قلعات الغناء لا تقل شأنا عن قلعة الفخر. وهيدا الكليب هو لقاء بين قلعتين، قلعة فنية وقلعة تراثية.
2: يا قلعلو وانتقلعاته، لو بينقلع من تحت البناية هيدا ما بكون أحسن. بشرفي بشرفي إذا بعد بشفط أو بزمر تحت البناية بدي كسر له إياها الدميلدو تبعه. قولي له البنت بعدها بالمدرسة، هلا مش وقت حنك.
0: مش طق حنك أبدا. اللي عم تعملوا هواجس فن، فن قائم بحد ذاته، هزة خسرة تحمل كثير من المعاني الأيديولوجية الفكرية المتناقضة مع عبثية الإغراء المعتمد بهيكلية المرادفات.
2: ما فهمت شيء، عم يخش الخط. ألو، إيه سامعي سامعي، قلت لك ما في شيء غارة وهمية مثل كل مرة بيقصفوا حوالينا مش علينا. ولك بكرة بعد شهر بيرجعوا بيعملوا نفس القصة، ما محلك تعرف التوقيت. ولك ايه مرت على سلامة؟
3: هذا عيط ليه؟
2: لا اعطيني ايه جادو بابا، اسمع كلمة امك وفوت دروس. انا بعد يومين جاي على البيت. ايه طنط هواجس بتسلم عليك، رح سلم لك علي يا حبيبي. اعطيني امك يا اختي. ايه مضيطة مضيطة اوتوغرافات، واحد لك واحد لجاد واحد لسالي واحد لالي. ام انت عبد اوتوغراف كمان؟ ايه لا انا بلا، ما انا دور الليلة احرس لخيمتها. لا مش بتبين على التلفزيون، على التلفزيون احلى. المهم هلا انا بعد يومين جاي على البيت، فتسيلي الغمه. ليكي وصيت ابو تامر على النيي؟
0: النيي خدي النيي مثلا، الناس بياكلوا النيي مثل الوحوش، هيدا مش تعدي على الطبيعه لما بتاكل لحم ثرواتها مثل النيي مثلا.
1: بس اللي عن عرضه في اطيب منها.
0: انا ما بحبها، ما لقيتها طيب
1: يعني ضيقه
0: دوقان، بس بلاقي الهمبرجر اطيب منها. النيي
2: ستنا ستنا.
1: مين؟
2: أنا توفيق ماشي، بس جاي تشوف بدك شي، عايز شي.
1: البرغش هلكني البرغش توفيق.
2: ستنا نحن صرنا معودين على البرغش، خانتك بعدها مرحومة غير مطارح. مزارع برغش.
1: بس ما أنا صار لي ليلتين ما عم فيخ، فوهيدا الثالثة.
2: ونحن كمان بس مش عند البرغش. يلا بسيطة تحمليهم بعد ليلتين.
1: ما أنا دغري بوري بس يعاصني شي
2: أكتر من هيك.
1: نعم
2: ستنا، في عزبك بأوتوغراف واحد لحماتي منتهى، بتحبك كتير.
1: يا حياة قلبي منتهى من جمهوري كمان.
2: كل الجمهور من جمهوري.
1: شو بدي اكتب لها؟
2: خفف ناء على صهرك، ما عطيها بالتمنيات، ما بتطيقني لأن
1: لا منتهى طيق صهرك، مثل بات الشعب الأولى هواجس. مزبوطة هيك منتهى؟
2: كيف ما كانت بزيادة على منتهى. ستنا شو رأيك نعمل غنية ديو أنا وياكي؟
1: ديو ليه؟ أنت صوتك حلو؟

0: الصال عندك بعدها كتير ضعيفة. يلا روح مرن ورجع.
1: حرام. إذا بدك شيء أنا ورا التصوينة الحمام يعني رايح اتمرن وراجع.
0: ما تطول بخاف وحدي.
1: خلص دوامة أختي. روح اتمرن يا الحرام.
2: بالحلقة الجاية. يلا بزيادة لليوم أنا كتير تعبت بدي روح نام.
3: أصلا صار أنك كتير رشز للميكينج أوف.
2: أقولك نظفوا لي خيمتي.
3: إذا لا نامي بخيمتي.
2: بس فيليب طب انه لا حضرتها عندها حرس ونحن لا شو نحن برغش
0: اصفع البرغش
4: ستنا
0: مين
4: انا سيد
0: شو بدك كمان بدك اوتوغراف خلص تعبت ايد اليوم كل نهار تصوير وكمان بدي امضي
4: لا ستنا بس انا عندي انتقاد حابب احنك فيه وبتمنى تقبليه بصدر رحب
0: طبعا ما رح تلاقي صدر رحب قد صدري
4: ستنا بأغنية كرشك عالي يا خالي مزجتي بين المفهوم الديماجوج الخالي من السلبيات الجزئية بالسريالية اللافكرية ليش؟
0: فيك تسألني سؤالك بالعربي بليز؟
5: سعيدة ستنا
0: يا سعود
5: ابن ليلو بده يحكي معك إذا بتسمحي بحبك كتير
0: عطيني هاي ليلو يا حياة قلبي أنت من جمهوري كمان يلا باي ليلو خلي لك يا كتير زكي اسم الله
5: وحافظ لك كل أغانيكي وبده صورة
0: لا مين عم بيسوي باباراتزي؟
6: إذا أنا ستنا جابر ما تعطي هم هالصورة لبنتي رشا ما رشا
7: من جمهوري كمان
0: يا حياة قلبي
8: ستنا بتسلم عليك المدام بتقلك بدها صورة لإلك لتعلقها بالأوضة
0: انت اشتري حيالة مجلة اكيد بيطلع لها صورة لإلي
8: ما هي بدها اياها هلا لأنه مش عم فيها تنام
0: ما فيها تنطر لبكرة
8: صعبة ستنا سأليني إلي
4: سيدنا عسكر
9: حاضر
4: شطر لهم كل واحد على مركزه يلا نشوف عفوا ستنا ما يكونوا عم يزعجوكي
0: كتير كتير في برغش
4: مبلوم البرغش ستنا اذا حامح وليكي
0: ياي حلو حبيت خرج غنية مبلوم البرغش ستنا اذا حامح وليكي
4: البرغش من حقه ستنا يبوسلك ايديكي
0: يبوسلك ايديكي ليكي
4: سلامتك الف سلامة على فكرة كنت رائع اليوم بمشهد الحب مع سلامة
0: ثانكس
4: ستنا ما في طول كتير هيدا رقم الشخص اذا عسيني بشي انا بالخدمة خاطري شو بي بكرة
10: معهم فرص تعطى من هون
4: أم شو ستة زعيز الشي سيدنا
10: بس عايز سي من أنك عايز سي مع مركزك
4: حاضر
10: أنا عادة ما بنام بالموقع بس الليلة جيت مخصوص لأتأكد إذا عم تتمتع بالراحة التامة عنا
0: صراحة كتير تعبت هاو يومين التصوير هلكوني وإجت غارة الجوية أصفت لي نص عمري
10: بسيطة نحن معودين على الغارات واسمحي لي قلك أنت أجمل وأنعم غارة داهمت موقعنا
0: ياي هيدي غنية تانية أنت أجمل غارة داهمت موقعنا
10: من أول ما شفناكي بحبك وقعنا
0: ياي رح تلفن للملحن تبعي خلي يطرق لشي لحن يوناني خي صاروا غنيتين بالألبوم الجديد
10: ما فيي طول كتير هيدا رقمي الشخصي في حال عسليني بشي
0: واو حلو رقم
10: مقدم
0: عن جد؟
10: طلبيني عليه مرة بصير بطلبك عليه كل مرة بالإذن الواجب عم بيناديني عسكري شطة من هون
11: أنا مونيس كرة شو عنا مبين؟
10: دورية سنوية ما خصك
11: إيه موفق هو
0: مين؟
11: أنا موريس
0: خير موريس شوفي شو بدك جاي لعندي بنص الليل ما تقلي في مشهد مش ضابط
11: بالعكس كله ضابط بس مزاج معالي مش ضابط اتصل هلا فيه قال صار له فترة عم جرب يحكيك خطك مسكر
0: خير شوفي شو بده معالي الشريف
11: هو معالي الشريف معصب كتير
0: قلت له رايحة أربع أيام دبر حالك
11: مش هاي القصة القصة أكبر من هيك
0: خوفني موريس
11: فعلا شو بيخوف
0: موريس احكي
11: في مجلة كاتبة عن علاقتكم
0: مش أول مرة
11: هالمرة بالتفصيل
0: مش أول مرة
11: هالمرة مع صور
0: شو؟
11: ضغط واصل للمية لأنه عم يضغطوا عليه أخصامه بهالصور
0: من هو هالبلا أخلاق اللي صورنا؟
11: أنت قلتي بلا أخلاق
0: يقطع حبلتنا كيف ما انتبهنا؟
11: أنت قلتي يقطع حبلتكم
0: موريس شو الحل؟
11: ما علي لي الحل مشان هيك اتصل فيي لازم نضيع الشنكاش
0: ما فهمت
11: هيدي الصور مش كتير حميمة يعني إذا بدكم تنفل عليه أبعد فيك
0: ما فهمت
11: ما علي بذكرك بغضب شديد إنه الانتخابات على البواب مؤخرا قصتكم صارت كتير مفضوحة مش لمصلحته هالعلاقة توصل للعلن
0: يصر له
11: ولا لمصلحتك كمان انت نجمة لكل الناس ومعالي مثل ما عنده كتير محبين عنده كتير مبغضين وانا واحد منهم فليش لا تخسري شريحة كبيرة من جمهوري
0: مزبوط
11: باختصار حوالك حسابك ببنك البحبوحة مليون دولار لازم نلاقي ربوع على السريع
0: شو؟
11: عريس وهمي خطيب وهمي حبيب وهمي المهم تتجي الأنظار على واحد جديد وتبعد شكوكو عن معالي وهيك منكم كذبنا الخبر وفيت نقطوع
0: هيدا فكرته؟
11: وانا بوافق عليها ما تنسي هالصور زادولك على رصيدك مليون دولار طبعا مخصوم منهم اجر الخطيب الوهمي واتعب مدير الاعمال
0: يعني قد بيبقى لي
11: 800000
0: حلوين بشتري فيهم لانش موديل 2011 كتير سريع
11: والخطبه لازم تكون اسرع انتخابات الاسبوع الجاي يعني معنا ماكسيموم 48 ساعه لننشر الخبر بالجرايد والمجلات ونعلن عن حبيب الرسمي على شاشه التلفزه
0: فكره حلوه همروجه جديده برجع بحتل فيها المجلات عن جديد
11: تسمحي لي لاقي سعيد الحظ انا
0: ما عندي مشكله بس نقي يكون غير شكل طويل عضلات ينخضر على زرق شعر اشقر عفوشيا باختصار نقي يكون حلو
11: ما عندنا وقت ننقي بدنا نلاقي حيالله حدا يقبل
0: ما بقبل بحيالله حدا يي
11: هلا مش وقت غنج، بدك تخسري مزريب دهب عم بيشتي عليك مصاري، خلي علاقتك معالي المسؤول سريه واعملي اللي عم لك عنه.
0: اوكي ياي والله ضجه رح تصير، بدها تفع جوانح لما تشوف الخبر بالصحف.
11: شو رايك نضرب الحديد هو وحامي ونعمل همروشتك هون
0: هون خطوط تماس؟
11: ما انت هون، لؤلؤه هون، لالاف هون، العريس هون، كل شيء هون، كل شيء بينطلق من هون، هيك بنسوي اكثر واكثر للكليب اللي عم يتصور هون.
0: إيه منك هين يا موريس، انا ما كنت بعرف شو بعمل لو ما انت هون.
11: في دماغ هون زلفا.
0: انا هون.
11: بكره ما في تصوير.
0: ليه استاذ؟
11: في خطبه الان.
0: ما فهمت استاذ.
11: مش ضروري تفهمي، ابعثي لي ورا المعاون فراس على السريع قولي له ست ست
0: ممغوصه. سلامتك ستنا حاضر، شو بدك من المعاون؟
11: ما بدك تنقي العريس
0: للعسكر؟
11: سوري هو كان بدي يكون لي الشرف بس انا مرتبط. الو لؤلؤه وعايتك؟ وعي على البرغش تفيت لينا هلا بساحه الموقع؟ لا ما فيني اقعد للصباح. اسمعي اللي عم اقول لك عنه لازم مش عبالك تغطي حصريا خطبه فنان الشعب هواجي.
2: انا حاضره، شو بدك مني موريس؟
11: قولي له مبروك للست بدها تخطب.
2: مبروك بس مين؟
11: بعد مش عارفين.
0: عندك شيء ابن حلال تحت ايديك؟ سوري
11: اليوم بنعرف مين المحظوظ، بس بدي منك تكوني رادي لتغطي هالحدث الفني الضخم. هواجس تخطب على غفله على خطوط التماس.
2: بدنا نعمل خطه بهالخطبه.
0: انا جاهزه بس مش جمعه الجاي بليز، لانه مسافره على الخليج عندي تخطيط مهرجان الصحراء.
11: لا لا لا ماكسيموم بكره.
0: شو
11: بكره الخطبه بهالموقع بشرفك، في اوريجينال اكثر من هون.
2: طيب ليه مستعجلين هالقد انه انتم حاضرين؟
0: كله حاضر بس ناقصنا العريس.
2: حلو
0: موريس بس لي والعريس عيطولي. تحضير الخطبه هلكني. حقابلكم صبايا.
9: ميرسي.
12: سلم انت الست، شو فينا نخدمها؟
11: الست ما بها شي، ما غصناها بس للتمويه، عايزينك مساله سريه، ما بدنا نعمل بلبله. اجدان مين من عناصرك مجوز ومين لا؟
12: ليه؟
11: جاوبني بليز.
12: بدي ارجع للملفات.
11: معنا وقت، خلينا نبلش من فوق ونازل. كولونيل.
12: ليه عم تسال؟
11: كولونيل مجوز؟
12: من زمان.
0: رقيب رزق.
9: جوز.
0: رقيب توفيق.
9: جوز.
0: بترقيب سيف.
12: متزوج.
0: بترقيب عطا. بترقيب رفيق. رقيب جابر. العريف تاني بدري. العريف تاني بدري.
9: العريف تاني بدري. جوز بس مبحوح سيكنا.
12: عسكر انصراف مثل البرق.
9: حاضر.
0: وحضرتك اديدان؟
12: عريس جديد.
0: دوماج كان بدي عرفه على بنت خالتي.
11: مين بعد فيه؟
2: العريف سلامة.
12: هيدا الوحيد القاصب بيناتنا.
11: الاوريجينال؟
12: ايوه.
11: فكرة وين هو هلا؟
12: عم يجني شاليات بس ما عبنا فهمت ليش كل هالأسئلة.
11: قريبا بتعرف أجدو، ميرسي كتير. عالسريع المطبخ لعند العريف سلامة.
2: زيادة على رقبتها.
12: مدام زلفا؟
0: نعم أجدو.
12: شو القصة؟
0: ما في خبرك أجدو.
12: وإذا قلت لك معك صبي؟
0: كيف عرفت؟
12: لأنك مشيتي باليمين، عادة اللي بتقلع باليمين بيكون مع صبي. زوزو.
0: الله يسمع منك.
12: ايه زوزو خبرينا شو القصة.
0: ست عم تفتش عريس.
12: كيف؟
0: ايه حقا يمكن عم تفتش على استقرار، بعدين ما عادت كتير صغيرة.
12: ومين وصى هيدي الحصة ليمة؟
0: هيك الظاهر ما في غيره عزب، بس بيناتنا مش لابقين.
11: زلفا!
0: نعم استاذ! لا!
12: شو في؟
0: قلعت بالشمال!
11: شو قولك بيقنعوا؟
12: يعني إذا ما اقتنع هالمرة انسى أمره. كل رفقاته حاولوا يقنعوه وهو معند ما بده. هيدي آخر خرطوشة، إذا ما اعتنع من حضرة العيد يعني خلص.
11: خلص خلي عني يا أختي، اقعد تجيبي لهم سيرتي.
2: بيك شي فيليب، وصلت للمية ألف دولار مع هالمصطول سلامة ومش عم يقبل.
11: معه حق.
2: ما تنصت مثله، أنت الوحيد اللي باقي أعزب.
11: أنا قد ابني يا عمي، شو بدك تحرقي لي مستقبلي؟ بعدين أنا بحكي مع بنت خيو لمدير البرامج بالتلفزيون، وعدني إذا تزيدوا لي معي شنوبل مع بوست مدير تصوير، بيجي بخطبها واجس.
2: قد ايه بدك لتجمع 100 ألف دولار؟
11: وقديش بده؟ ما بقبل كون ربوه لبليون دولار. بعدين تقبرني لورا، شايفها وجه مصدق ما حدا مثلها، إن شاء الله تكون صوفيا لورن.
2: مستفيل. اخ يا ريت رجال.
11: قلت لك لا يعني لا. شو كولونيل طمني؟
13: لا يعني لا مش عم يقبل، اللي هو بيحبها لزهره ومش ممكن يستغني عنها. وما بيقبل يكون ربوء ولو مليون دولار.
11: شفتي؟
13: وما حدا مثل زهره ان شاء الله تكون فاتن حمامه.
11: شفتي؟
2: انت قلت شوف يا لورين.
11: قلت له مستعدين نوصل ل 150,000.
13: قلت له عبس دق المي مي.
11: قلت له امر عسكري.
13: ما بقدر اتخطى صلاحياتي، انا بنصحه بالموضوع بس ما لي حق امره. حكيته على وقت ونصحته ما كان يقتنع. لو بتعطونا شويه وقت بندبر حيلا حدا وبنص السعر كمان. في 100 واحد بيسمنوا يخطبوا الست، بيتبحبحوا من مايل وبيشتهروا من مايل.
11: ما بقى معنا وقت لانتخابات الاسبوع الجاي، بليز لازم نحاول بعد.
13: يلي علي عملته، بالنتيجه انا ايد ما وعملي حق اتخطى حدودي، صفلوا منكم له.
11: اجدون بليز حاول بعد.
12: اكثر من هيك مش مستعد اسمع منه ولا بهدله بقى، اخر مره ما رضي يقابلني، ها؟ ملا اخره.
11: زلفا!
0: نعم استاذ.
11: تعي شوي.
0: لحظه استاذ، لارجع قلع.
11: شو عم تعملي؟
0: عم بلع باليمين لجيب صبي.
11: مين قال لك باليمين صبي؟ باليمين بنت بشمال صبي.
0: اكيد.
11: 100%.
0: يا الله، الف فتره عم بلع باليمين.
11: قلع بشمال وروح جيبي لي شجره من الفان.
0: اوكي استاذ.
11: هو
0: شو موريس؟ لقيته العريس؟
11: لقيناه بس.
0: بس شو بدي اعرف مين؟ اذا مش عزوقي ما وقع خطبه.
11: لا عزوقك بس انت مش عزوقه.
0: نعم.
11: هو عندنا مشكله.
0: على السريع موريس.
11: مش عم يقبل.
0: شو؟
11: العريس مش عم يقبل يخطب.
0: مين هو هالقمة اللي مش عم يقبل فيه؟ انا هواجس هواجيس وفي مخلوق على وجه الارض بيرفضني، انا اللي بركع بالروس هذا بيسترجي اللي لا
11: ايه؟
0: مين
11: العريف
0: مين موريس
11: عريف سلامه
0: ما غيره
11: بطل الكليب
0: ما يكون صدق حاله انه بطل
11: لا بس قال هو مرتبط بوحده اسمها زهره
0: زهره شو هالاسم هيدا
11: بحبها وناطر لا يرجع يشوفها
0: عرضتوا عليه مصاري
11: وصلنا على 150,000
0: وما قدي
11: لا لو مليون دولار مش مستعد يخون حبيبته حتى لو ما بيعرف وينها
0: منو هين هيدا عم بيتحداني اول مره بحياتي حدا بيستفزني هالقد
11: المشكله انه ما بقى معنا وقت
0: رضينا بشو ما كان وشو ما كان ما رضى فينا يا حلوه خرج غنيه يلا بنزيدها على الالبوم
11: هو بعد ما نقل من 24 ساعة وكل شيء بين إيدينا الإعلام موجود المعازيم موجودين المنظمين موجودين ما باقي إلا العريس
0: تركوا علي
11: أنا قلت هيك
0: بهيدا الجلدة بتوقف بوجهي إيه ما بكون مطربة الشعب الأولى إذا بخليه يقبل مثل الشاطر بس صارت شخصية وأنا بعرف كيف بدي فرفك له من أخيره
11: وشو بدك تعمل
0: طلب من الحرس يحطوا حرس على خيمتي
11: وبس
0: بس
11: سلفا
0: شو جاي هون أستاذ
11: لقيني على السريع عند معاون فراق
0: حاضر
1: ولك عطا عم تسمع اللي عم بسمعه
14: خالص هالسلامة
1: منشتغل 20 سنة ما مطلع على النص اللي عم يعطوه طلع على السين الشعر وانا اقنعه ما تبحث
14: مش وحدك كل العسكر جرب وما تبحث
1: ولك بدري انبح اكتر منه مبحوح ما تبحث
14: اخ لو ما كنت خاطب بس 150,000 دولار يا شيخ
1: بعمل فين العمايل
14: انا اول شي بجيب جيب
1: بك جيب جيب جيب جيب بس جيب جيب كشف
14: كيف؟
1: عم قول إذا بك جيب جيب جيب جيب بس جيب جيب كشف
14: ايه وبشتري بيت كمان
1: ولك أخ الله بيعطي لحمة للمقلون دراس هواجس ومصاري هذا حلم الله ينوره بس روح يا عمي روح عم حطت الموعي على العبة مزوت لهالريو
14: فول؟
1: لا ما تفول بتشام خيي
11: هو سلامي واصل بعد نص دقيقة ليحرس خيمة أنت حاضرة؟
0: أنا على طول حاضرة
11: تلفن معالي عم يتطمن
0: ليه ما عم يحكينا لإلي؟
11: ما بده يزيد الشكوك بركي خطيك مراقب ما تنسي في مليون دولار بدأ ولانش موديل 2011
0: واحد عم بيكبر راس
11: بدنا نطحبش له إياه
0: طبعا بس العريف سلامة
15: دخل عيونك حكينا لو ما عيونك ما جينا وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا ويلي ويلي يا ويلي
0: هاي هاي
15: ايه
0: كتير شوب كتير شوب
15: ايه
0: فتيس مش فتيس
15: بس بطاه فتيس بطاه
0: كتير في برغش
15: مزبوط في كتير برغش وحدي عصتك هون ووحدي هون
0: لا هيدا بطاق
15: بومين
0: ماشي
15: لا مجد في برغش عصتك هون وبرغشي هون وبقيت ما بقى أكيد مش برغش دبور وطلوع
0: سلامة
15: سلامة ايش بدي
0: تعال هون عاوزتك
15: العيس تاني بيجي لعنده
0: كنت كتير شاطر بس نسلت معي الكليب شو بيك وش عم تسمع
15: ما مسكرين دي نيجي على الطيران مش هنيفتحوا اليوم السبت بعد الظهر راحت للتنايم
0: عمول بتمثل كتير حلو
15: بعجبي بالتمثيل انا كنت مثل بالضايعة
0: عن جد
15: مثلت بمسرحية اسمه من اين تؤكل الكتف
0: ودور شو كنت اخي
15: الكتف عن امزح كنت اخذ دور مرحوم جده للبطل
0: ودورك كان كبير
15: بيحكوا عني كتير بس انا ابيش
0: ليش
15: هيك بده المخرج الدور ابي بيش اصعب من دور بيبين ام عطيني لي انا ما انا عندي كتير مواهب قول زاجل كمان بدك سامعك زاجل
0: ايه؟
15: أوف, اوف اوف
0: اوف
15: انا سلامي وانا بالعسكر حتى الوطن وحده وراح بتشوفيني بالعسكر رنجر وماشي وحده
0: برافو مش معقول شو موهوب
15: بعد ما شفت شي من مواهبي
0: عبالي شو
15: بلا صعرني في عيلي
0: منيح اللي جيت الليله بتسليني مش جايين نوم لأن
15: أنا أصلاً وواعي غصب عني أش بدي أعمل مجبور أحرسك
0: سلامة
15: أيش
0: بدي أطلب طلب
15: أش بدك
0: إيدك بدي أطلب إيدك
15: رجعنا نفس الموضوع قلنا هذا الموضوع سكرني
0: طب ليش
15: إيدي وأنا حرفية
0: بتعرف أنك مهضوم
15: بعرف أمي بتقلي هيك
0: أوريجينال
15: المخرج بيقلي هيك
0: محتاج
15: إيه بعجبك حربو
0: وكيوت كيوت
15: أشي هافويكي
0: كل شي بعرف رجال مش ماري علي مثلك
15: وانا كل شي بعرف نسوين مش ماري علي شي
0: انت بتحضرني على التلفزيون
15: ما اول ما طلعت ما كانش عنا تلفزيون بال71
0: كيف
15: عن امزح بس دورني طلعت بوجنا عند زايزقي وتحكي عن جمهورك العزيز
0: ايه جمهوري حياة قلبي
15: بس تبقي زايتي مفاصلك لان كل ما تتحركي من تحت بتزايزقي من فوق اخر شي ما عاش نحضرك صاروا هني زيتون لان نفس الغنية تغير لكلماتها نفس الرقصة تغير لفستانة نفس الزيزو تغير الميكروفون
0: يعني انت مش معجب فيي
15: شايفتيني بحلي انا معجب فرد وحدي بس يقبرني شكلها شي طيب شي فوق غيشي
0: ايوه غيشي بتحبها
15: كثير
0: قديش
15: قديش بتنجزي انت بس تغني هالقد بحبها
0: يعني انا بنشي
15: لا صرت ناش بفكري
0: طيب وهي بتحبها
15: بعرف مش حكي معها بالموضوع بعد
0: كيف
15: بجي تحكيها بالموضوع فلت
0: سفرة
15: لا بعرف انه من 3 سنين تركت الحي هي وبيا وامها واختها وخيا وخيا واختها وخيا وخيا واختها وخيا
0: وخيا
15: واختها واختها وخيا وخيا وخيا واختها واختها وخيا واختها وخيا صغير رجعي تاركوا الحي وما رشت عنه شيء
0: هن كانوا جيرانك بالحي
15: معلوم بيتها كانت هون وهونيك كنت ناظر عليها بالنظور مره قلت لها هاي ما نكشتنيش من وقتها صحابنا
0: حياتها متكبره
15: بحق لها شلخه ولكل شلخيت لما تركوا الاوضه كانوا قاعدين فيها
0: اوضه
15: ايش فكرك فقر وتعتير 12 نفس فرد اوضه تركوها ما تركوش فيها شيء غير صور صاحبتي جبتها وجيت لايكي لايكي يقبرني الجمال لايكي لايكي
0: ما تعرفت عنا شيء
15: لا عرفتش عليها بس إلا ما لقيها واتجوزها. أول فترة متفقين نخطب.
0: أنت ومين متفقين؟
15: أنا وحيلي متفقين نخطب. تكن دبرت بايت بس لقيها أحلى عرس بدي أعمل بالضايعة.
0: إن شاء الله وأنا مستعد أغني لك بعرسك.
15: لا أش بدك تنزعي لنا العرس؟
0: بتحلى الحب شو بدك بالحكي؟
15: إيه... أي ساعة بوعيكي؟
0: سلامة.
15: هاي
0: ما عبالك تسهر الليلة معي؟
15: ماني سهران معك. مع مين سهران يا عمي؟
0: ما فهمت علي. نسهر الليلة سوا.
15: مننا سوا مجبورين. ايش بدنا نعمل؟
0: لك لا نكون الليلة مع بعض.
15: مننا مع بعض كمبهولة.
0: شو بيك وشو تفهم علي؟
15: ترفعي صوتك مش بخلعلك يا ناعي. بركي بتصير تغني مزبوط.
0: تعرف انك بتعجبني.
15: مش وحدك.
0: كتير كتير كتير.
15: كتير لتك سكيني شو عدت زكزك.
0: سلامة.
15: هاي
0: فيي بوسك؟
15: لا.
0: ليش لا؟
15: اكل البصل لان
0: لضرورة تاكل بصل الليلة.
15: اطيب شي بصل اكبر افادة الكوليسترول والكتريفرسريت.
0: شو بتحط برفع؟
15: حلوة
0: كتير.
15: صابون بلدي. من عنا من الضايعة هيك القرص.
0: كتير حلوة.
15: ليش عدت زكزك؟
0: فوت على الخيمة.
15: ايش مع زبتي؟ فوت على الخيمة. هلق هلق. أفيش برغش دخليك؟
0: لا ما في. فوت ترتاح.
15: برك إجا حدا.
0: مين بده يجي هلق؟ يلا فوت وفهمك كفاية. سلامة سحلة.
15: إذا بتريدي أنا أبخفش إذا حدا نام حدي.
0: سلامة.
15: أشبك يا عمي؟ أفيش واحد يرتاح؟
0: عوزتك.
15: أشبك
0: ليش ما بدك تخطبني؟
15: مش أنا نفس الموضوع. إنا هذا الموضوع سكرني.
0: هو شخصيا عم تعرض عليك الخطبة وعم ترفض.
15: أنا حرب حياتي العاطفية
0: عشهرين بس وبترجع حرب حياتك العاطفية وبتقبض 150,000 دولار.
15: أبديش
0: 200,000.
15: أبديش
0: يا ب300,000 وبلا الناش موديل 2011 2009 بزيادة.
15: إذا فكرك عن تشريني أنا بمليون دولار أنا بنشارش.
0: كل شي عم أبيله شي
15: ولا ممكن.
0: ما بدك تطلع على التلفزيون طول زجر وتديش تزهرها وتحكيها وتقلها وينك وتعبر لها عن حبك مباشرة على الهواء وتفسر لها انك عم تعمل كل هالشي كرمالها وانه صار معك مصاري وقادر تتجوز وتجيبه سلومة صغير. صفل الفرصة بتجي مرة واحدة بالحياة.
15: هلا إذا خطبتك بطلع على التلفزيون بحكي زهرة
0: وبتقول لها أنا بحبك
15: وبدي اتجوزك.
0: عم بعمل كل هالشي كرمالي.
15: وينك تعال عندي.
0: صرت قادر عايشك مرتاحة.
15: قولك بتقبل
0: يصير لها عريس لقطة مثلك شب حلو معك مصاري
15: وبركي ما حضرتنيش.
0: هيدا الخطبة رح تنعرض لايف على كل الفضائيات وبكل بلدان العالم ورح تنعرض أكثر من مرة إلا ما تشوفك. بعدين بركي كمان عم تفتش عليك صحتها وإلا وينك.
15: طيب أفيش أطلع على التلفزيون بلا ما أخطبك؟
0: لا طلعت التلفزيون بالخطبة وبس و300,000 دولار كاش شغل وبيت وزهرة وصبي صغير اسمه سلومة بيشبهك.
15: بيشبهني ايه عبي وكلهم بيقولوا هيك.
0: بعدين لك الخطبة على شهرين بس وانجح.
15: مش اكتر.
0: مش اكتر.
15: كلام رجال.
0: كلام رجال.
15: حط ايدك على شواربك.
0: موافق؟ موافق؟ رحت لثلاثة اذا ضليتك ساكت يعني موافق. 1 2 3 جهزوا.

0: Gott, du da.
1: وان شاء الله بتتغنوا
2: ايه
1: ويها وطالكن عم تغنوا
2: ايه
1: ويها وخطيبتنا ست الستات وخطيبنا فلاش منه
3: وليليليليليليلي ايه مقطوع السوق لانك
4: ايه ويها في معي لكم بشرة
2: ايه
4: ايه ويها عم ناخد بيب الحشرة
2: ايه
4: من عن عالبنيو هجدودنا 1610
1: كمان هون في درس تاريخ
4: مهور مني بحجلي بقوها احسن منك
1: جيتنا
3: مبروك حياتي وعقبال كل سنة يا رب
1: مبروك هي سلامي الله وفق
5: شد اللي حالك بيضنا وزنا ها
1: وضلك فيه ضلك فيه ضلك فيه نحن أصحاب
3: ما شلت لنا جملة مفيدة بعد إذنك لأن صراحة ما فهمتش أنا كتبها وما فهمتش
1: أمون ضلك فيا
3: طب خلص أنا بقولها عنك أنا عم أقول ضلك فين إحنا أصحابك وشكرا بس روح خلص تنسينا ولو يتوفي أشهر حكي هيدا ولا ممكن ولا بحياتي أتذكركم
1: ما أدري بالك
3: بعد عندك أنا حق علي كبرت لك دورك يلا ايه اش بيقول بدري
1: بدري بيقول
3: لك ليش قطعتش بطاقة بتنزل تقعد معهم حضرها من تحت بتعجبك بتعجبك اش بيقول بدري
1: بدري بالك مبروك
3: طب لك
1: البحر مبروك
3: تقابل انت فيي انا وياك روح هلي قورا بكره مرتين يلا
4: مبروك يا استاذ وان شاء الله هالارتباط كنا نوعا من الابتسام
3: يلا صحيب هلي وقت ابتسام الله يبارك فيك اصدفوه
6: مبروك يا خطاب وان شاء الله بتتهنوا
3: الله يخليك سيدنا
6: بالاذن الواجب عم بيناديني
7: يلا شباب يلا خلصت حفله يلا كل واحد على مركزه اسرع
8: سلامه لوين
3: سيدنا قالت الواحد على مركزه
7: مبروك يا عريس وما خلينا نشوفك مش بكره بس الفيلم تقعد تحكينا نحن بنحب نضل نشوف هالوش الحلو
3: الله يديمك ونكفيك بالافراح
7: ما تحرمنا من هالطل البهيه انت بتعرف انه نحن بنحبك نحن على طول بالخدمه ساعات اللي بتطلبنا بتلاقينا
3: الله يخليك ونكفيك بالافراح
7: لا معك ساعات اللي بتحب نتشرف في اتصال
3: لا مش عطيني اياه بعد بغير شهر
7: يلا بخاطرك الله يوفق
3: الله الله لا يوفق يا استاذ الدموزيل خاطبي مرتبطه وطي نظرك اذا بتريد وطي نظرك عيش على البهدله انت
7: بنشوفك على وقت يا سلام
3: خليك مع وجهك وفي جالي على المجلة كفيهم تعالون انت تعالون اش كان عن يصير هلأ
8: ماشي
3: لا تكذبش اش كان عن يصير هلأ
8: عن جد ماشي
3: لايك اياك ثم اياك تطلع هيك وهيك بقور لك هن عيونك
8: هو فين عم بتطلع فيي
3: عم يهنش علي قبل حدا يوكد بخطيبتي
8: يسلم للبغار
3: ايه واش لكن ما عناش نسوان يوكدوا فيهم
8: هلأ من يحبني
3: شدني عيك شديني عيك هل ما يعباش بدي اياها مين اتذكر هون
8: انت حياتي
3: فايزا هل ما يعباش بدي اياها ما عنديش نسوان بايعه بعدين هاللبس خلص ممنوع التفريع بقى اقصر فستان للكاحل
8: شو
3: مين اتذكر هون
8: انت حياتي
3: فايزا
8: للكاحل
3: وهودي بدنا ننفسهم
8: اياهم
3: كله جميعه بده يرجع لاصله كله بده تنفيس
8: لا بس
3: كلمي على الخيمه على الخيمه على الخيمه
8: هادي حياتي يا انا بحب هيك
3: وينك حضري لي العشاء
8: هادي
3: وينك تعملي لي مساج من هلا ورايح كل شيء بك تمضي ايش اسمه هيدا
8: اورتوغراف
3: انا بمضي للرجال وانت للنسوان انا فيش ضل اعصابي انا حضرتي لي العشاء
8: اي عشاء
3: مش عاملي عشاء مش عاملي عشاء وأنا جاي محترديك من الشغل وانت كل نهار طحنك وصبحيات ومش عاملي عشاء.
8: صار يا حي
3: مفضيطيش لاش اش عندك اش عندك مفضيطيش
8: نطلب دليفري
3: كل يوم دليفري كل يوم دليفري كزت نفسي من تشيكو بورغو
8: ايه نطلب غير شيء
3: اي سبمارينا ولا ساندويش كليب
8: طب ساندويش وصله
3: هيدا اكل ابي امش برجيل انا بدي مجدره بدي فاصوليا بدي غمي
8: ما بعرف اعمل غمي
3: اخر غمي انا بدي اكل
8: سلامي هاي. انت كتير مهضوم وانا عن جد حبيتك
3: بعرف لو ما هيك ما خطبتينيش
8: بتصدق اذا بقلك
3: لا
8: ولو ما بتصدقني
3: انت مش نسوان
8: بلا
3: كيف بدي صدقك
8: وحياتك وحياتي انك كتير مهضوم خلينا نكفي حياتنا سوا بتسليني
3: سليك ايش لطولة زهر انا
8: عن جد بتسليني
3: سليكي ولا بتسلي فيي هل معقول عينك بنت عينك المعيون عم تغزل فيكي وانت شهد انيعك من الدايني للدايني
8: هو بتاعنا عم يتغزل فيي شو بعمل طيب
3: لا تتجاوبش ولا تجاوبش لا تجاوبش ولا تتجاوبش خصوصا هيدا المعيون في راسه فيش طيقه شكله بيرتز لي شعر بدني افيش تحايله
8: سلامي روح
3: لا تروينش مين الدكر هون لا تروينش افيش طيقه اشرك معي افيش اقل من دمه خاصه بس تكتف لي هالتكتيفه هيك إنه يباه اللي بيفهم إنه هو اللي بيفهم هو بيفهم رح قلك الداعش أو بس يعمل هيك إنه هو اللي بيعمل بادي بلدك وبس يعصب من حدا بيحط إيديه ورا ظهره وبيجسر وأنا فرد كفر رسمينه
8: سليمش
3: لا تهششش ما عندي سسويني هششو
8: بس أنت قبل بشوي قلت لي إنك كتير بتعزه
3: أنا أفيش طيقه يا عمي خاصة بس حط لي هالعوانات السود ويلبص لي شعريته بالغريطة يوقفهم مفكر حيله 007
8: مين؟
3: لك هيتا مع الأفلام اش اسمه هو 000 وعشبيل كمان او ايك بيصير يعمل هيك انه هو العني هدد انا مرة هيدا منزله 10 بوشاب
8: لا
3: لا لا لا قلت له نزال حطيت اشري على ظهره صرت عندله 1 2 3 4 5 6 7 8
7: 9 10
3: عفيك يا شاطر قومه ايه بعد بتعيده؟
7: لا
3: بعد بتعيده؟
7: لا
3: بعد بتعيده؟
7: لا
3: ولا انا
8: أكيد إنه عملت في هيك لألو
3: بس شوف اسألي
8: شايفته
3: اسألي هاوي جيس مين الدكر هون
8: انت حياتي
7: يا زمان أنا أقول لك بقى هالمرة رح مرق لك إياها كرمال خطيبتك ستة إذا عايزتيني بشي أنا عم بتمشح ويلا المركز
0: يلا حاضرين للمقابلة
8: شو حياتي حاضر
3: بدي أطلع هلا على التلفزيون
8: شو لك
3: يا أمي بخيف
8: مش ما بدك انت حر
3: لا بدي حكي زهرة دقيقتين وراجع
8: لوين رايح
3: ورا التصويني وفهم اللي فيه
8: ما تطول
3: عد ما بدي بدي طول مين الدكونو مين الدكر هون
8: انت حياتي
3: عد ما بدي بدي طول نسوين اخر زمان
0: انت حياتي صار حياتي
8: بتصدق عم بلش حبه
0: حبك حب جلو شو عم تحبي فيه
8: ما قلت اوريجينال
0: اوريجينال خرج كليب مش خرج غرام هو هيدا عريس بروفيزوار موقت مش ثابت وانا بعرفك ما تمن غرامتي وقعت الغرمه بهيك زلمه
8: شو بو هيدا على ليلي صادق بحب من قلبه
0: ولك انت مين ما بحبي
8: هيدا رح يعيشني بسعاده غير كل العالم خلص موريس زقت من شو ما كان من كيف ما كان عبالي استقر
0: ما هيدا
8: هيدا يا هيدا اللي عجبني رجال بكل معنى الكلمه
0: يا حبيبي
8: اول مره قلبي بدق هيك
0: لا في شيء عم بيصير
8: فعلا في مفاجاه بدي افجرها اليوم على التي في
0: هو عم تغلط كثير مع هالبهله
8: احترم حالك موريس ما تحكي عن حبيبي هيك
0: ومع ليه
8: بلاقي 100 وحده غيري بمصرياته
0: هلا بعده متصل فيي بيقول لك مبروك مبينه حلوه على التلفزيون
8: مبسوط حضرته
0: ونحن كمان مبسوطين خد بكلفت $1,000,000 اقعد تفسر هالنبع من المصاري
8: خلص زهقت مصاري ما بقى بدي بزياده هالقد بعدين مش حضرته بده يبعد اشاعات عنه تكرم عينه رح تبعد عنه على طول
0: شو عم تعملي يا مجنونه
8: اشتقت للحب موريس للحب الحقيقي
0: ما هيدا ما بحبك
8: بلا رح يصير يحبني بكره بتشوف هيدا يا البديه
9: شو موريس حاضرين
0: ليشرف محبوب الست
8: يا مذيعة
9: نعم
8: بس اعملكم هيك بتوقفوا تصوير سامعه
9: قولي له لفيليب انا ما بصور
0: بعملك ستنا من مطرح ما بتريدي بوقف
8: بتطفي الكاميرا بتعمل حالك عم تصور
0: اوكي شو مش حالك
3: ايه بس افيش مي بالحنفيه مدري ليش
0: اخ بس طبعا هنقدم مكلفه $1,000,000 صوروا لي هالشدابرو الله يستر طب
9: من تلفزيون لقلقات مع كل لؤلؤه من برنامج ليله اللقلي بفقره لقلي ومع لؤلؤه من لقلي الغناء العربي ست هواجس اللي نجمه بسماء الغناء ملقلق ست هواجس الف مبروك
3: الله يبارك فيكي وعقبالك يا راديو وان شاء الله بتتوفقي هيك شي افقم ابن عائله
9: شو هالمفاجاه الحلوه ليش هلا بالذات
3: هلا وقتها هلا بقى رح تعني صار عمره فوق
8: خليني احكي واخيرا صار لازم ارتبط بحبيب القلب اللي بده فيه بسريه تامه ولكن خلص حين الوقت انه نعلن عن علاقتنا من خلال هالارتباط من بعد علاقه دامت حوالي
3: يومين صار عمره علاقتنا يومين
9: يعني حبيته بعد بسرعه
3: دغري اول ما اتصل فيا مع عيلين غرمت فيي
9: فينا نقول انه كل كنت يا وطني كان وجه خير عليكي.
3: الله ينور عليكي يا راديو.
9: خبرينا اكثر عن سعيد الحظ اللي كل الناس حابه تتعرف عليه.
3: سلمي سلمي سلمي الظهر الباشا حي الدرج طابي ما تحت الارض بتفوتي بفراد ضايعه.
9: حل يا ترى متفقين مع بعض على كل شيء؟
3: عشهرين متفقين عشهرين بعدين كل واحد بيروح مطرح.
9: شو شدك صوبه؟
3: لايك يا راديو اول شيء انا زلمي بيعجبك. انا مره فت بمشكل فت بمشكل وعيت بسوان.
9: واو يعني حبيبك ابضاي.
3: ايه وبقول زاجل كمان اوف اوف اوف
4: حط اوف
3: وهاول.
8: هون بتوجه كلامي لبعض الاشخاص اللي بيستحوا بعلاقتهم فيي وقول لهم ان لقيت شخص انا افتخر فيه، رجال بكل معنى الكلمه ومجبان مثل غيره، واللي عم بحكي عنه بيعرف حاله كتير منيح، ما بدي اشوف صوره بوجهه.
4: كات
8: كات بليز
4: توتي يا سيف.
0: شو عملتي؟
8: سكوت موريس.
3: وانا بدي اقول لزهره اني مشتاق لها كثير وعبالي اشوفها. زهره طلعي في عرفتيني؟ انا سلامي جاركم بالحي، عم بعمل كل هالشيء كرمالك. انا اخطبت الهويس بوقت لان دفعت لي مصاري كله تكرمال اشتري بيت افتح مصلحة نتجوز ويصير عنا اولاد. زهره انا بحبك من زمان، كنت حبك بس ما كنتش استرجع لك اياها. هلا ناطرك هاو بموع حراس طلعت الفخر. تعال عندي انا ناطرك وين ما كنت لاني بحبك بحبك بحبك.
4: كات كات
8: سكوت
4: يا كاتور. خوت عندي خوت. شو عملت يا مجنونه؟
8: تعرف شو موريس، ضبطي بكلاكيشك وفرقنا بريحه طيبه.
4: نعم
8: سمعت شو عم بقول لك، ما بدي اشتغل انا وياك.
4: عم تمزحي اكيد
8: موريس. فلا بالمشي بالك العسكر
3: من هون على البيس قبل ما فيش غلي فيك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جوزت ما بتعرف خليك معي وقت تكون الله مبسوط.
2: معقول جوزت
1: بودك منعيش مرتاحين وبترك كل شيء. شفنا كيف اردفت مع لي مستعد اتخلى عن كل معارف كرمالك الا الفن. الفن بدمي.
2: معقول جوزت
1: شو
2: بدي انطرش بعد كملهم
1: بركي ما اجيت. شو في
3: زيحو زيحو
1: شو في
3: زلفة هيدا رح تخلف
1: دقيقة رح خلي رح خدوها على المستشفى.
3: ايه شو فكرك عم نقصدرها ما ياخدينها بابا بلونس الموقع عم مستشفى الحدود
1: دقيقة رح خلي
4: طيب جرسوها
3: مش عم تقبل
1: قالوا لي زبنبها شمال جيب صبي
4: بالعكس يا زكية عشمال بنت
1: أكيد
3: أكيد
1: دقيقة رح خلي
5: عريم سلامة إن كنت مثال إدمية بالعسكر كنت مثال النشاط والحيوية والخدمة اللامتناهية نحن منفتخر فيك وراح نضل نذكرك بالخير نتمنى لك التوفيق بحياتك المدنية نتمنى أنك تكون أخذت قرارك بإرادة ثابتة وعزيمة مؤكدة.
2: سيدنا إذا بتشي لألي أنا مش حابب أترك العسكر أنا بي كان بالعسكر وجدي وأنا أنا فت لهو مش بس تعيش تخلي غيري يعيش لأني وعدت لرفيق إنه ياخد بطاره في راح بالأحداث سيدنا كان عن يقاتل مع حدا ضد حدا فت لهو توفر على الناس فرق إحبابهم وصحابهم واخدم وطني بإدمية. سيدنا أنا مسلوخ صالح من هون بس سنة أيام زهرة ما إجت ومش هيئتها رح تجي قلت صبي روح جرب غير مطرح بركي قدرت تتأقلم مع العز بس بعز علي كثير سيدنا أترك هالموقع الحبايت سايف بخاطرك فيلفوس رافق الله يرفقك بولاد الحلال جابر الله يشبر بخاطرك رزق الله يرزقك عطاء الله يعطيك توفيق الله يوافقك بدري إن شاء الله صلتك يروح ويرجع بسلامة معين وفي راس طور ما شفت مني وإن شاء الله قريبا جدا تصير اسم عمو سامة
3: نبقى منشوفك سلامة
2: بحيل إجت زهرة يوم ما قالوا لها بعدني نطر
5: خلص زهرة لو بديش كانت إجت هي تجوزت أو ارتبطت بحدا
1: سلو ما بنمشي الشوفر نطرنا
2: نمشي شوف وشكم بخير يا شباب
6: الله معك سلامة
2: في دلالة
6: في دلالة
5: الله معك ونشوف وشك بخير حابب بتقول شي بعد
2: في كلمة علمني إياها جدي حابب إهدي رفيقي ورفقتي بالمناسبة إذا بتسمح
5: عريف سلامة هلأ مش وقتها
2: بالعكس سيدنا هلأ وقتها اسمعني يا رفيقي الشهيد يلي تركتنا بكير نفس الغلطة عم نعيد واللي صار رجع يصير رجعنا نمشي نفس الدرب وعم نفتش عم شي كأنه كل سنين الحرب ما تعلمنا منها شي وثلاثين سنة من الزل بيظهر ما بتكفينا رجع الحقد فينا حل ورجعوا يلعبوا فينا والشباب بعدها بتفل وعم نسمع صوت الأنابل ورجع الكل يسب الكل وانخلط الحابل بالنابل ومشيت لغة التجريح والبلد ما شف يجراح أولك رح تخدنا الريح ما بيكفوا اللي راحوا سبق وشربنا من الكاس وبكينا على المقابر ما اشتقنا على خطوط التماس ولا اشتقنا على المعابر قلوا نحش يضحكوا على الناس اللي بيحكوا على المنابر يا ريت فيك تزورن يوم مش عم يسمعوا مني فيقن انت من النوم ببلد مثل الجنة قلن يا بشر اوعى ترجعوا لهيك الايام صار لازم بقى نوعى ببلد بيلبق له السلام ما حدا منا سئلين وعوطن وخايف كل واحد فاتح دكان ليتاجر بالطوايف يا عالم كل الاديان تدعي لنكون محبين ونحنا منكره الانسان ومنحط الحج بالدين قلوبنا صارت من حديد وما تعلمنا من الماضي خايف يا رفيق الشهيد تكون رحت على الفاضي.

بنتك صارت صبية، صار عمره فوق العشرين، وعم تسأل وينه بي وبي استشهد كرمال مين. قلت لها بيك بدمه دفع حق الحرية، القضية كانت همه واستشهد للقضية. قالت أي حرية وشو بدي بالقضية، بارح بحفلة خراشته وما كان بالحفلة بي. قلن يوعوا من جديد وما يرجعوا للماضي، حتى يرفيق الشهيد ما تكون رحت على الفاضي. ليش ضحكيت الأطفال عنا الخوف بيخطفها، بلدي يا أحلى ورد الكل بده يقطفها. يا وطني شو عبالي، ارفع اسمك بالعالي.

0: خارفاش هويجس روحي وحدك انا باقي هون
1: سلام شو عم تقول
0: هيدا مطرحي مش معك ما توهزينيش مش قادر روح مطرح ما يخطيني خدي مصرياتك دفعتي لي هني واستري ما شفتي مني
1: سلومه ما بدك تجي معي
0: لا خليني وفي الزهره خليني اعيش عامل لقيا لو ما اجتش
1: سلام شو عم تحكي
0: مثل ما سمعتي
1: يعني ما بقى في مجال
0: لا مين الدكر هون
1: وزلت لك انه زهرة اجيت
0: انت تحكي لي يا حسرة واني
1: لك هون وين في حدك
0: كيف بدها تكون حدي وهي
1: جاري العزيز ظهر الباشا حي الدرج بناية محرز اوضة بالطابق الثاني والصورة اللي نسيتها على الكومودينة تحت الشباك حي معك
0: زهرة
1: تبقى تنودر علي انا وبالطنوير حمرا واقفة على البلكون ناطرة عادل وكل ما انزل من البيت تقصد تلاقيني لا تحكيني
0: زهرة
1: تنطرني على الزيتونة بعيسى لتشوفني انا وراجعة
0: زهرة بتنزل وسلمى
1: اخوتي سالم وشادي
0: وسمية وعادل
1: ليلى وعبلة
0: وزهية وعبلة
1: يوسف وامينة
0: وسمير وسميرة
1: والى اخره كيف في امك تقعد ارحم
0: يعني انت زهرة
1: وعم محرز وطنط لمية وجارتنا نهى
0: بس مش هيك انت هيدا مش تمك
1: سيليكون
0: هودي مش خدودك
1: بطاطس
0: هودي مش عيونك
1: لانسف
0: هيدا مش منخارك
1: اربع عمليات وربح
0: لك هيدي مش انت
1: اول ما طلعت الضيعة قررت اتغير وريح اهلي من الفقر اشتغلت كتير عملت عمليات كتير وسحبت اكبر شخصيات البلد واحترفت الفن صرت بالاخر بدل ما يهدوني ساعة ذهب يهدوني فيديو كليب
0: كل هاو بثلاث سنين
1: سنة ونص سلامة أنا أول ما شفتك دغري عرفتك بس ما حبيتش أقول لك أحسن ما تفضحني بس لما شفتك قديشك مغروم فيي قررت كون معك اشتقت لحدا يحب زهرة مش هواجيز
0: بس تغيرت كتير يا زهرة معرفتك
1: ما بهم يلا خلينا نكفي حياتنا سوا مشي معي مشي شو بيك
0: لا عمي لا روحي وحدك
1: سلامي هيدي انا زهره مش مصدقني فرجيك تذكرتي
0: بعرف بس مش انت زهره اللي انا ناطر انا ناطر هديك الزهره بنت ضايعتي تغيرت كتير وصرت غير وحدي روحي يا هواجس خليكي رايحه يمكن اقدر يضل كل حياتي فتش على زهره اللي انا بحبها وراح ضل ناطر
1: سلامي
0: الله معك يا هواجس
2: زينا زلفه بهت بالله ولا الشباب حجام التوم
3: الله يعيشهم توم شوف
2: توم بنات سيدنا تفضلوا شباب شو بقى بعد غاو مش رايح حرام
4: هيدا عمل غير صائب
5: معقول اسكن انت واحد غشيم بلا فيوز
6: ما بتعرف مصلحتك
4: ما بتفهم بلا راس
0: اشقلت على هون انت اشقلت
4: ما بتفهم بلا راس
0: شباب نطق بدري
4: عسكر كل واحد على مركزه
3: عريف سلامي لاخر مره بنسالك شو قررت باقي ولا فالي
0: باقي سيدنا
4: فازن فوت جليت
0: جليتون

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير. وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون. انصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق. لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك. بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها. وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير. وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: هنا راديو كوكبة.

تفيده يا تفيده أنا بديك تكوني وحدك يلي بريده وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك وتخليني بقلبك حبيني على مهلك

دخلت جنة عدن، لقيت شجرها حور.

هنا راديو كوكبة.

تجري أحداث هذه المسرحية عام 1900 في بلاد مديدة على حدود بعيدة. اسم البلاد مهب الريح، لذا وجب التوضيح